حاولوا فشلوا كملوا فشلوا كملوا لغاية ما وصلوا للعايزين. أوقات بنتخيل إن النجاح سهل، لكن البدايات مش دايما سهلة ونادرا ما بتكون مريحة. والفرق بين الشخص اللي نجح والشخص اللي ما لقاش النجاح إن الناجح حط هدف قدامه وصمم يوصله وينجح ويتفوق كمان. كل مرة بتحبط أو بتتعصر فكر إن البداية مش دايما سهلة، لكن النجاح جاي أكيد. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم مربط نصحي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرته.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
0: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3

مرات، لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعد عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم لا تدينوا. كان في واحد قاعد يتفرج على التلفزيون بعد يوم طويل من الشغل والتعب، وهو بيقلب في القنوات عجبه برنامج مسابقات، والحلقة دي كانت حلقة ثقافية، فالمسابقة كلها أسئلة ثقافية، وفي حالة إن المتسابق لو جاوب على كل الأسئلة كان هيفوز بجائزة قيمتها $1,000,000. بدأت المسابقة، وبالطبع شد الأعصاب للمتسابق والمشاهدين برضو كمان $1,000,000. وكان السؤال الأول كالآتي: السؤال الأول، كم استمرت حرب 100 عام؟ 1 116 سنة، 2 99 سنة، 3 100 سنة، 4 150 سنة. وللأسف فكر المتسابق كتير واختار تخطي السؤال ده لأنه أول مرة يمر عليه. والمشاهد بيقول في نفسه: إيه ده؟ هو المتسابق ده مش فاهم حاجة؟ يعني إيه يعني؟ حرب 100 عام هتكون استمرت كام؟ 99 ولا 116 ولا 150 يعني؟ المهم اتنقل مقدم البرنامج للسؤال التاني وسأل: السؤال الثاني، أين تصنع قبعات بنما؟ البرازيل، تشيلي، بنما، الأكوادور. وهنا قال المشاهد: طبعا مفيش أسهل من كده أسهلة. لكن فوجئ بأن المتسابق بيطلب الاستعانة بالجمهور، وهنا قال المشاهد برضو في نفسه على المتسابق ده أنه غبي. اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الثالث وقال: في أي شهر يحتفل الروس بثورة أكتوبر؟ 1 يناير، 2 سبتمبر، 3 أكتوبر، 4 نوفمبر. وبالتأكيد اتمنى المشاهد ان يكون هو المتسابق وقال ده الطفل يفوز $1,000,000. في اسهل من كده اجابة؟ لكن استغرب من المتسابق، طلب مساعدة صديق فأتهم بالجنون. في السؤال الرابع سأل مقدم البرنامج المتسابق وقال له: اي هذه الاسماء هو الاسم الاول للملك جورج السادس؟ جون، ألبرتو، جورج، مانويل. والمفاجأة، طلب المتسابق حذف إجابتين، وبعد جهد اتوصل للإجابة، والمشاهد قاعد يغلف نفسه من غباء المتسابق. أخيرا اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الخامس وسأل: ما الحيوان الذي أخذت منه جزر الكناري اسمها؟ طائر الكناري، الكنغر، الجرو، الفار. وهنا انسحب المتسابق من المسابقة ومرضيش يكمل: أنا مش قادر. قعد المشاهد يرمي عليه كلام صعب جدا ويتهمه بتهمات صعبة من الغباء والجنون. وفي نهاية الحلقة قال المقدم البرنامج إنه هيعرض على المشاهدين الأجوبة الصحيحة. لكن قبل ما نسمع الأجوبة الصحيحة عزيز المستمع، تعال أقولك إن لو أنا وإنت قاعدين مكان المشاهد هنعمل نفس رد الفعل. فإحنا في ذهننا الأسئلة سهلة ومجاوبة نفسها، وهنقول على المتسابق نفس الاتهامات برضو. لكن لو تسمح لي أقولك الأجوبة الصحيحة يمكن نغير رأينا. إجابة السؤال الأول: حرب 100 عام استمرت 116 سنة من سنة 1337 إلى 1453 ميلادية. إجابة السؤال الثاني: تصنع قبعات بنما في الأكوادور. السؤال الثالث جوابه: بيحتفل الروس بثورة أكتوبر في نوفمبر. وجواب السؤال الرابع: الاسم الأول للملك جورج هو ألبرتو. لكن إجابة السؤال الأخير: جزر الكناري أخذت اسمها من الجرو مش من طائر الكناري. يا أسئلة شكلها سهل لكن إجابتها صعبة. عشان كده درسنا النهاردة ما نتسرعش في الحكم على الآخرين ولا ندين الآخرين قبل ما نبص على أنفسنا، وفعلا لا ندين كي لا ندين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: اهلا بيك عزيزي المستمع وحلقه جديده من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. ومعانا ضيف الحلقه المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور.
1: اهلا بيك يا هايدي. اهلا.
0: في برنامجنا دايما نناقش احداث او قضايا موجوده في الكتاب المقدس، هل هي حقيقه ام اسطوره؟ دكتور ناجي، سؤالنا بيقول انه احنا خلاص قلنا ان في ادم، بس الحقيقه بتقول انه ادم ده مش الاول، في قبليه كائنات اخرى. ده مش بس كده، ده في حفريات بتؤكد انه قبل ادم بملايين السنين ظهرت كائنات اخرى، وانه حصل نوع من انواع الارض، حصل لها حاجات معينه وحصل انفجار عظيم وحصلت مشكله وابتدى بعد كده يحصل الخليقه الجديده. فهو مش اول كائن على الارض ولا هو اول انسان على الارض، لا، ده نتاج لسنين قبليه كتير.
1: دي كلها افتراضات. الحقيقة أنت في حديثك أو في سؤالك بتقدميها على أساس أن في حقائق بتثبت الكلام ده.
0: الحقيقة الحفريات
1: لا، أنا بتحدى بقى أن حد يجيب لي هذه الحفريات عشان نناقشها. وده تحدي أنا بقبله في هذا البرنامج. ليه؟ لأن الحفرية لما بتتلقى مش بتطلع ومعها تيكت يقول أنا عمري 65 مليون سنة، ما بيحصلش كده.
0: أمال بيجيب ازاي ان هي بقى لها قبل ادم بملايين السنين؟
1: لا، ما انا هقول لك المشكله كالاتي، ان هم مرات بيحددوا عمر الحفريه من الطبقة اللي تواجدت فيها. الطبقات اللي تواجدت فيها هم حاطين لها عمر افتراضي قبل وجود الإشعاعات، فهو عمر افتراضي قبل وجود المواد المشعة اللي بيستخدموها عشان يحددوا بيها الأعمار. وتقدير هذه المدد بيعتمد على افتراضات، وهذه الافتراضات عليها مشاكل علمية ضخمة جداً. فلما يقولوا عمر الحفرية من 300 مليون سنة ل 350 مليون سنة، شوفي الفرق، 50 مليون سنة كده فكة بين الاثنين. تمام؟
0: بس ايه المشكلة؟ ما هو كده كده قبل آدم بملايين السنين.
1: لا، أنا عايزة أثبت لك بس من كده، أنا مش موافق على 300 مليون عشان أكون واضح يعني. بس أنا بوريكي إن الفروق اللي بيحطوها فروق عالية جدا جدا جدا. ده مش زي التحليل، إن أروح أعمل تحليل دم ويقول لي الهيموجلوبين بتاعك 14 جرام. ده مختلف جدا. ده التحليل بالمواد المشعة بيعتمد على افتراضات عالية جدا، اني مفيش contamination، يعني مفيش مواد اضيفت للعينة دي، وانه المعدل ده كان ثابت عبر التاريخ، وان احنا عارفين الكمية الاولانية اللي يسموها البيرنت ايزوتوب. يعني فيها افتراضات كتيرة وممكن نتكلم فيها بالتفصيل. هرجع تاني اقولك انه لقوا حفرية عبارة عن جمجمة في منطقة المغرب، وقالوا ان دي 300 ألف سنة، وقالوا ان دي هتغير كل تركيبة تصورنا عن شجرة حياة الإنسان. فكل شوية بيكتشفوا حاجة ويقول لك دي غيرت الشجرة. الشجرة نفسها افتراضية، الشجرة نفسها ما فيهاش الحلقات المتوسطة. لو انت قلتي ان كان لازم يكون او ان في كائنات اخرى شبيهة بالانسان وبعدين الانسان تطور منها،
0: أيوة،
1: لازم تبقى في حلقات متوسطة.
0: ايه الحلقات المتوسطة؟
1: الحلقات المتوسطة بين القرود مثلا والانسان عشان يتحرك من قرد الانسان ما بتحصلش مرة واحدة.
0: بالزبط.
1: بتحصل على درجات. يبقى لازم الاقي الدرجات دي ليها حفريات. ما بنلاقيش الكلام ده.
0: يعني كل الحفريات الموجودة دي غلط؟
1: لا، مش غلط، الحفرية مظبوطة، بس شرحنا للحفرية هو اللي فيه مشكلة. انا مش بشك ان العظمة اتلقت، بس بقول العظمة دي الظروف اللي كونتها، هكلمك عن الطوفان نوح، وهنكلمك على الدفن السريع، ونكلمك عن سرعة ترسيب المواد والعملة الجبال والكلام ده. فإحنا المدد والتفكير هي المختلفة، لكن العظمة بيدرسها الإنسان الملحد والإنسان المؤمن، مفيش خلاف عليها. لكن الخلاف على إزاي بنحدد عمرها وكان شكلها إيه قبل كده.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا ليك يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، أتمنى تكون استفدت من حلقة النهاردة. وسؤالنا بيقول، هل وجود الحفريات يثبت أنه كان في كائنات أو بشر قبل آدم؟ ومن فضلك لو عندك أي إثباتات إنه في حفريات أو اكتشافات بتقول إن فعلاً كان في كده، ابعتها لنا وإحنا نكون بنناقشها معاك. ولو عندك أي سؤال من فضلك ما تترددش إنك تكون بتبعته لينا. ولو معترض على كلام النهاردة، نحب قوي نسمع نقط الاعتراض بتاعتك. استنونا وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كتير قوي تكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب

تجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل هدية مجاملة صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فكرت كثيرا فيما تحدثنا عنه المرة الماضية وازددت حيرة.
8: فعلا قضى أغلب الليلة الماضية ساهرا مفتوح العينين ينظر إلى السقف.
7: وما الذي يحيرك يا بني؟ أسماء الله التي أطلقت على المسيح.
8: هذا لأن المسيح هو الله.
7: ألا يكون إطلاق هذه الأسماء عليه لغرض آخر؟
8: أي غرض آخر تظن؟
7: لا أعرف، لكنني
9: يصعب عليك أن تعترف بأن المسيح هو الله.
8: تقاوم وتصارع مع هذه الحقيقة.
7: الحقيقة؟ الحقيقة أنني محتار، وكلما فكرت أكثر كلما زادت حيرتي.
10: الموضوع ليس سهلا يا قاسم.
9: لم نقل أنه سهل،
8: بالعكس قلنا أنه صعب وعميق ويحتاج إلى جهد لفهمه، لأننا نفكر في الله العلي العظيم.
11: ما هو الغرض الآخر الذي تتصوره يا ياسر لإطلاق أسماء الله على المسيح؟
7: لا أعرف، لعله لتكريمه أو لإعلاء شأنه أو تفخيمه واحترامه.
10: فنطلق اسم الله عليه
8: كما نطلق أسماء الملوك والحكام والأبطال والأنبياء على أولادنا.
9: نعم نقوم بذلك، لكن هل نطلق اسم الله على آخر؟
8: كل ما نعمله أن نسمي أولادنا عبد الله، عبد الخالق، عبد الغفور وهكذا. لكن نسمي أحدا الله والخالق والغفور لم يحدث ولن يحدث.
7: هذا ما يحيرني، لعل القصد هو المجاز، يكون الاسم مجازيا أو معنويا.
10: الله، يهوه، الرب، الأول والآخر، السيد، المخلص، الديان، الفادي، كل هذه الأسماء مجازية أو معنوية؟ يصعب علي أن أقبل هذا.
7: وتقبل أنه هو الله؟
9: ياسر يا ابني بهدوء، أنت تقاوم حقا واضحا. مقاومة الحق الواضح صعبة، كأن تفتح عينيك في الشمس وتنكر وجودها. الشمس موجودة وتصدم عينيك بأشعتها.
7: صدقني يا عم قاسم أنا أحاول.
8: ياسر أرجوك إن شئت توقفنا وعدنا إلى البيت لتستريح.
7: لن أستريح حتى أفهم ما نناقشه، لن أهرب.
8: كلنا معك يا ياسر، كلنا بجانبك.
10: لاحظت شيئا هاما في أسماء الله.
9: ما هو يا ياسين؟
10: إنها تصلح أن تكون صفات.
8: أسماء الله صفات له.
10: قد يساعدنا ذلك على الفهم.
8: أغلب الأسماء تحمل صفات تعبر عن أصحاب الأسماء،
7: خصوصا في لغتنا العربية.
10: فهل تقول أن هذه الأسماء التي أطلقت على المسيح كانت بسبب صفاته؟
7: أبي، أنت تؤيد وجهة نظر عم قاسم؟
8: وهل أنت تعارضه؟
7: أقصد
9: أنت وأنا وهو وهي نبحث عن المعرفة، نبحث عن الحق. الاسم كناية عن المسمى، وهو تعبير على ما يتمتع به الشخص من صفات وميزات. فلو تأملنا في الصفات التي للمسيح لوجدناها نفس صفات الله.
8: المسيح له نفس صفات الله.
7: أستغفر الله العظيم.
8: لا تستغفر يا ياسر، نحن لا نقول شيئا نستغفر عنه، نحن نبحث.
10: البحث قد يجرفنا إلى مزالق خطرة.
8: كل بحث قد يجرف إلى الخطأ وقد يقود إلى الحق.
9: كثير من الباحثين والعلماء اتهموا بالكفر والزندقة، ثم بعد موتهم بأجيال أو قرون تأكد ما وصلوا إليه، فاعترف العالم بهم وآمن بنظرياتهم،
8: مثل استدارة الأرض ودورانها وغير ذلك.
10: فلا مانع من البحث في صفات الله
8: وصفات المسيح.
7: الله سبحانه لا مثيل له، لم يخلق بل هو الخالق، خالق كل شيء، هو أصل الخليقة لا جزءا منه.
8: ونحن الإنسان صورة الله، مخلوق على صورة الله وشبهه، له شخصية متميزة كما أن الله له شخصية متميزة.
11: لكننا لسنا الله أبدا.
10: لا طبعا، نحن لسنا الله أبدا.
7: كذلك المسيح على صورة الله لكنه ليس الله.
9: الإنسان يعكس صورة الله، لكن المسيح هو صورة الله، يحمل أسماءه ويحمل صفاته.
11: لو كان المسيح هو الله فعلا فلابد أنه يتصف بصفات الله. هل هو فعلا يحمل صفات الله؟
9: الله تبارك وتعالى كلي الوجود، موجود في كل شيء، في كل مكان، في كل وقت.
10: بعض الديانات التي لا تؤمن بالله تتصور آلهتهم في كل شيء.
9: هذا يختلف عما نؤمن به نحن الموحدون بالله العلي العظيم. نحن نؤمن أنه موجود في كل شيء، ولكنه ليس هو كل شيء.
11: وما الفرق في ذلك يا عم قاسم؟
8: الله موجود في كل شيء لكنه ليس هو كل شيء. أنا لا أفهم ذلك يا أبي.
7: الهندوس يؤمنون بأن الخليقة جزء من إلههم.
8: ما زلت لا أفهم.
10: يعني الله خلق الشجر لكن الشجرة ليست جزءا من الله؟
8: لا طبعا.
10: الديانة الهندية تقول إن الشجرة وغيرها من المخلوقات جزء من الخالق.
9: نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كلي الوجود والتواجد بشكل شخصي خاص. يقول داود النبي في مزمور 139:
8: إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت.
9: ويقول سليمان النبي الحكيم في أمثال 15:
8: في كل مكان عينان ربي مراقبتين الصالحين والطالحين.
9: لهذا وبالنسبة لنا نحن المؤمنين، فالله موجود دائما يساعدنا، يخلصنا، يحبنا، ويدافع عنا، ويسدد كافة احتياجاتنا.
11: هذا يريحنا ويطمئننا ويجعلنا لا نخاف ولا نقلق أبدا.
9: والكتاب المقدس في العهد الجديد يصف المسيح بكلي الوجود.
7: وأين ذلك يا عم القاسم؟ كلي الوجود المسيح؟
9: نعم، في كل مكان. يكتب الوحي المقدس في رسالة أفسس أصحاح 4 ويقول عن المسيح:
8: الذي نزل من السماء هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل.
10: تشبه القول إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت.
7: هذا قول بولس الرسول عن المسيح، ليست هذه كلمات المسيح نفسه.
9: والمسيح نفسه قال بكلماته المباشرة إلى تلاميذه:
8: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
11: كل الأيام إلى انقضاء الدهر، يعني كل الوقت.
10: إذن فالمسيح موجود في كل مكان في كل زمان.
8: وهل يستطيع

0: وهو يعلم كل شيء.
1: هذا هو الله كلي المعرفة والعلم،
2: والمسيح يعلم كل شيء.
3: يعلم كل شيء كلي المعرفة والعلم أيضا.
4: هذا ما يبدو.
2: حين نقول كلي المعرفة والعلم، فالمقصود أن الله يعرف كل الماضي والحاضر والمستقبل، الذي نعلمه والذي لا نعلمه، الذي في نطاق معرفة البشر وما ليس في نطاق معرفة البشر.
4: الله وحده هو الأعلم العليم العارف كل شيء.
0: معرفتنا محدودة بما نتعلمه، أما الله سبحانه فهو لا يتعلم.
1: هذا صحيح، معرفتنا محدودة بحواسنا، بما نراه ونلمسه ونسمعه ونشمه ونتذوقه. أما الله جل جلاله فمعرفته ليست محدودة بالحواس،
4: لا تتوقف على العقل ولا التخيل ولا الاستقراء ولا الاستنتاج، بل معرفته تعالى مباشرة قاطعة متميزة خارقة لحقيقة الأشياء.
3: معرفة الله كاملة أبدية، كل ما هو قابل للعلم يعلمه الله.
2: والكتاب المقدس يذكر أن المسيح كان يتمتع بذلك النوع من المعرفة، الماضي والحاضر والمستقبل، ما داخل وخارج الإنسان كان يعلمه. يقول إنجيل يوحنا صح 2 عدد 24 و25،
0: لكن يسوع كان يعرف الجميع لأنه علم ما كان في الإنسان.
2: ويشهد له تلاميذه في يوحنا 16 عدد 30،
0: الآن نعلم أنك عالم بكل شيء. وقال له بطرس في آخر لقاء معه: يا رب أنت تعلم كل شيء.
2: ويقول الكتاب المقدس إن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، وآيات كثيرة تؤكد أن المسيح يعلم كل شيء وكلي القدرة القادر على كل شيء.
0: معجزاته تؤكد قدرته.
1: المسيح عمل معجزاته بإذن الله وقوته.
0: دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: وهل هذا بإذن الله؟
3: طبعا هو بإذن الله، لكن الله سبحانه أعطاه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: هذا يعني أن الله أعطاه كل سلطانه كل قدرته،
2: لأنه هو الله ذاته، كان له سلطان على الطبيعة والعاصفة والبحر، سلطان على الحياة والموت، سلطان على الحياة الأبدية، سلطان على الشياطين.
0: ومن صفاته أنه كائن منذ الأزل. قال: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. عن المسيح نقرأ في رسالة العبرانيين أصحاح 13: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
4: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
3: هذه الآية مذكورة في الكتاب المقدس؟
2: أريها إياها يا مريم.
0: ها هي يا مي، انظري.
3: نعم هي هنا.
1: عدم التغير صفة لله وحده.
2: المسيح هو لم يتغير، هو الله

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر بعض صفات الله والمسيح. أذكر بعض صفات الله والمسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

يا رب اسمع صلاتي وأصغي إلى تضرعاتي، بسطت إليك يدي نفسي نحوك كأرض يابسة. أسرع أجبني يا رب، فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني فأشبه الهابطين في الجب. أسمعني رحمتك في الغداة لأني عليك توكلت، عرفني الطريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، إليك التجأت، علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستوية، من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الضيق نفسي.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في سفر العدد الأصحاح 13 الآية 26 أن قادش في برية فاران، بينما يقول العدد الأصحاح 20 الآية الأولى إن قادش في برية صين.
2: هناك ثلاثة احتمالات. أولها أن هناك بلدا اسمها قادش في برية فاران، وأخرى تحمل ذات الاسم في برية صين. الاحتمال الثاني، ربما أطلق الاسم قادش على بلد وعلى المنطقة كلها في الوقت نفسه. أما الاحتمال الثالث فهو ربما كانت قادش واقعة بين بريتين، فيمكن اتباعها لأي من البريتين.
1: قال جواسيس موسى في سفر العدد الأصحاح 13 الآية 32 عن أرض الموعد إنها أرض تأكل سكانها، فهل توجد أرض تأكل سكانها؟
2: المعنى أن الأرض خصبة وفيرة الخيرات، فتكون عرضة لهجوم الأعداء الراغبين فيها، فلا تتوقف الحروب للحصول عليها، وهكذا يهلك سكانها.

وصلني اعتراض على ما جاء في سفر العدد الأصحاح 14 والآية 18، القول: الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة، لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. فكيف يغفر الله الذنب ويحمل الأبناء والأحفاد ذنوب آبائهم؟ وللرد أقول إن للخطية آثارا أبدية ومالية وصحية واجتماعية، يغفر الله النتائج الأبدية ويرفعها تماما، كما قال للص التائب: اليوم تكون معي في الفردوس. أما النتائج الأخرى فتبقى، ستظل سمعة أسرة اللص التائب سمعة سيئة، وإن كان قد مرض بسبب خطاياه تنتقل أمراضه إلى نسله، وسيترك لهم ديونه ليسددوها.

0: جاء في سفر العدد الأصحاح الرابع عشر الآية الخامسة والعشرون أن العمالقة كانوا ساكنين في الوادي، ولكنه في سفر العدد الأصحاح الرابع عشر الآية الخامسة والأربعون يقول إنهم كانوا ساكنين في الجبل.
1: الكلمة العبرية المترجمة وادي تعني أرضا واسعة بين تلال. في هذه الحالة كان الوادي عاليا تلا لارتفاعه عن الأراضي المحيطة به، فكان العمالقة ساكنين في واد مرتفع نزلوا منه للحرب.
0: نقرأ في سفر العدد الأصحاح السادس عشر من الآية الحادية والثلاثين إلى الآية الثالثة والثلاثين، ومن الأصحاح السادس والعشرين الآية العاشرة أن الأرض ابتلعت قورح، ولكن في سفر العدد الأصحاح السادس عشر الآية الخامسة والثلاثون ومزمور 106 الآية الثامنة عشر يقول إن النار أكلته.
1: حدثت ثورة مؤلمة ضد الله وضد كلمه موسى من داثان وأبيرام من سبط رأوبين ومن قورح اللاوي، وكانت خيامهم جميعا على الجانب الجنوبي من المحلة، فكانوا قريبين من بعضهم. في اليوم الذي عينه قورح دعا موسى داثان وأبيرام إلى باب خيمة الاجتماع فرفضا وبقيا في خيامهما، وذهب قورح ومئتان من رجاله ليقدموا بخورا في خيمة الاجتماع. واتجه موسى وشيوخ بني إسرائيل إلى خيام داثان وأبيرام، فترك قورح رجاله المئتين والخمسين يبخرون في خيمة الاجتماع، وتبع موسى ليؤيد داثان وأبيرام في ثورتهما. ووصل مع موسى إلى باب خيامهما ليرى ما سيفعله موسى، فأمر موسى الشعب بالابتعاد عن خيام داثان وأبيرام وقرح، فابتلعتهم الأرض. وفي نفس الوقت خرجت نار من عند الرب أكلت المئتين والخمسين رجلا الذين قدموا البخور، ولم يكن قرح معهم. وقد ذكر قرح مع داثان وأبيرام بسبب ارتباطه بهما في العصيان، فارتبط بهما في المصير. وواضح أن قورح لم يكن في خيمته فلم يصب خيمته سوء، والأغلب أن الخيمة التي ابتلعت هي خيمة قيادة الثورة على كليم الله موسى. ومن الواضح أن عائلة قورح لم تهلك معه، وهذا ما نجده في سفر العدد أصحاح 26 والآية 11. وكان صموئيل النبي من نسل قورح، كما كان من نسل قورح موسيقيون. أما التعبير كل من كان لقورح فالمقصود به أتباعه في الثورة والعصيان ضد الله، وربما كان منهم بعض خدمه ورجاله ونسله.
0: هناك تناقض بين ما جاء في سفر العدد 16:32 حيث يقول إن الأرض فتحت فاها وابتلعت كل من كان لقورح، وبين ما جاء في سفر العدد 26:11 إن بني قورح لم يموتوا.
1: المقصود بأن الأرض ابتلعت كل من لقورح أنها ابتلعت كل من ساند قورح في الثورة على كليم الله موسى، وليس المقصود به إنها ابتلعت أولاد قورح. لو لم يكن الوحي المقدس قد ذكر سوى سفر العدد 16 الآية 32 بخصوص قورح لظننا أن أهل بيت قورح ماتوا، لكننا نرى سلالة قورح مذكورة في أخبار أول ستة الآيات 22 إلى 38، كما جاء ذكر بني قرح في عنوان 11 مزمورا، هي المزامير 42 و 44 إلى 49 و 84 و 85 و 87 و 88. وقد كان داود النبي وهيمان المرنم من نسل قرح. ومما يبرهن أن خيام نسل قرح لم تدمر أن النبي الموحى إليه ذكر في سفر العدد أصحاحي 26 و 27 خيام داثان وأبيرام شريكي قرح في الثورة ضد موسى، ذكرهما مرتين، ولم يذكر خيمة قرح زعيم الثائرين، فقد انشقت الأرض تحت خيام داثان وأبيرام فقط، بينما كانت خيمة أولاد قرح بعيدة عن خيامهم.
0: جاء في سفر العدد 18 12 إلى 19 إن البكر يكون للكاهن، بينما يقول في تثنية 12 17 وثمانية عشر وخمسة عشر تسعة عشر وعشرون إن صاحب البكر يأكله أمام الرب.
1: هناك نوعان من البكر وأول الثمر. النوع الأول للكاهن أجرا له، النوع الثاني للمذبح ولمن يقدم البكر ولضيوف من يقدم هذا النوع من البكر. النوع الثاني هو النتاج الذي يلي البكر الأول مباشرة، هذا النوع الثاني هو الذي يؤكل في الأعياد، ومعنى الكلمة العبرية المستعملة له التالي في العمر، هذا النوع الثاني زيادة على النوع الأول.
0: جاء في العدد 18-17 أن البكر لا يقبل فداؤه، ولكن التثنية 14 من 22 إلى 26 تسمح ببيعه.
1: تأمر الشريعة أن البكر لا يباع، أما ما جاء في التثنية فهو تسهيل لمن يقدم الذبيحة، ففي حالة بعد مكان سكن مقدم البكر عن مكان العبادة كان يسمح له بأن يبيع البكر على أن يستخدم صاحبه المال في شراء بديل عند مكان عبادة الرب ليقدمه للرب بنفس طريقة تقديم البكر حسب ما تقضي الشريعة. لا تناقض هنا ولا اختلاف، إنما المسألة كلها تسهيل لمن يقدم الذبيحة إن كان مكان سكنه بعيدا عن مكان العبادة، فالدين يسر لا عسر.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أخوتي أخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

اخوتي اخواتي ابناء وبنات ليبيا الاحباء، كيف ما قلنا سلام لك من الرب يسوع المسيح ونعمه في الايام الصعبه هذه، واللي نشوفه فيها دم شعبنا الليبي ينزف بشكل غير عادي، ونشوفه في ارواح شبابنا تنتهي من دون حساب. نقول لكم قلوبنا تقطع وعيوننا تدمع من هول اللي نشوفه فيه ونسمعه فيه. والمهم في هذه اللحظات الصعبة إن ندعو ونصلوا ربنا أن توقف حمامات الدم ما بين أولاد بلادنا الوحدة ليبيا. أحبائي أولاد بلادي، نحن اليوم في أشد الحاجة للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق إلا بمشيئة الله ربنا. فكل سلام بشري مزيف وكل استقرار بشري يزول، إلا السلام والاستقرار متاع رب العالمين، فهو دائم للأبد وما يزولش أبدا. وإذا نحن تجولنا بين آيات الكتاب المقدس اللي هو التوراة والإنجيل اللي أوحى بها الله الناس القديسين واللي نسموهم الأنبياء والرسل، وقرينا بدقة وفهمنا، وبعدها تأكدنا أن السلام الحقيقي والدائم لابد ما ينتهيش هو سلام الرب يسوع المسيح، له كل المجد.

فمن اللحظة اللي انولد فيها ربنا يسوع المسيح من مريم العذراء بدا السلام على الأرض، ومش حينتهي بكل. ونشوف شيء هذا أو المعنى هذا في آيات النبي أشعية اللي تقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها، قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. وكذلك إذا تفحصنا أكثر حنفهمه ونعرفه أن سلام المسيح هو كيف النهر اللي يطيح قدامه كل الهموم والقلق، كيف ما قال نبي الله إشعياء: فكان كنهر سلامك. وإذا قرينا في إنجيل لوقا الآيات 2-14 شفنا أن الملائكة سبحت في السماء لسلام المسيح وقالت: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ويتضح لنا من رسالة الرسول بولس الكنيسة غلاطية إن سلام المسيح هو ثمرة الروح القدس في القلب، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام. وحتى الرسول يوحنا قال في الرؤيا باش يبين لنا سلام المسيح كواحد من عواميد الملكوت، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. وإذا نحن درسنا ودورنا في كل أنحاء الأرض وكل أفكار وطروحات البشر على السلام وكيف يمكن تحقيقه، طبعا حنلقوا كيف ما قال الرسول بولس في رسالة كنيسة فيليبي 4:7: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. عشان هيك أخوتي المستمعين، كل البشر يتمنوا يعيشوا في السلام المسيح وأمان، واللي مش هيتحقق إلا بالإيمان بيسوع المسيح رب ومخلص شخصي من كل الخطايا، وتردد كل نفس الجملة اللي قالها رب المجد لكل البشرية: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الصراحة أخوتي المستمعين، ما يقدرش الواحد أو ما يعرفش شنو يقول في اللحظات هذه اللي نحن نشوف فيها اللي صاير في بلادنا، لكن الشيء اللي نقدر نديروه باش نعزوكم وتفهموا اللي صاير في قلوبنا وتفهموا مشاعرنا اتجاهكم باتجاه ابناء ليبيا كلهم، ان نقرأ عليكم مجموعة من المزامير اللي هي حمد وتسبيح لله، واللي هي مخصصة في أوقات الضيق والاضطراب والخوف واللي صاير كيف ما حالة ليبيا في وقتنا هذا. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

فنقرأ في المزمور 91 واللي اكتبها على الباين أو اللي معروف أن داود عليه السلام هو اللي اكتبها. يقول المزمور: المحتمي بقدس أقداس العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب أنت ملجاي وحسني، إلهي الذي به وثقت، لأنه ينقذك حقا من فخ الصياد ومن الوباء المهلك. بريشه الناعم يضللك وتحت أجنحته تحتمي، فتكون لك وعوده الأمينة ترسا ومتراسا، فلا تخاف من هول الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسري في الظلام ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يتساقط عن جانبك 1000 إنسان وعن يمينك 10,000، وأنت لا يمسك سوء، إنما تشاهد بعينك معاقبة الأشرار، لأنك قلت الرب ملجأي واتخذت العلي ملاذا، فلن يصيبك شر ولن تقترب بلية من مسكنك، فإنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في جميع طرقك، على أيديهم يحملونك ليلة تصطدم بحجر قدمك، تطع على الأسد والأفعى، تدوس الشبل والثعبان. قال الرب أنجيه لأنه تعلق بي، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، أرافقه في الضيق، أنقذه وأكرمه، أطيل عمره وأريه خلاصي.

وكيف ما قال المزمور 141 واللي كتبه داود عليه السلام: يا رب إليك دعوت فأسرع لغاثتي، اسغي إلى صوتي عندما أصرخ إليك، لتكن صلاتي أمامك كالبخور، ورفع يدي مثل تقدمة المساء. أقم يا رب حارسا لفمي، وأحفظ باب شفتي، لا تدع قلبي يتعلق بشيء رديء فيمارس أعمال الشر ما فاعلي الإثم، ولا تدعني آكل من طايبهم، ليضربني الصديق فذلك رحمة، وليوبخني فذلك زيت عاطر لرأسي. أما الأشرار فإني يصلي دائما كي تحفظني من أفعالهم الأثيمة، عندما يلقى بقضاتهم الظالمين من على الصخرة أنيد يسمعون لكلماتي، إذ يوقنون أنها حق، تتناثر عظامهم عند فم القبر كشظايا الحطب المشققة المبعثرة على الأرض. لكن نحوك يا رب السيد رفعت عيني وبك لذدت، فلا تترك نفسي عرضة للموت، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن إشراك فاعلي الإثم، ليسقط الأشرار في أشراكهم حتى أنجو تمام النجاة. وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات، نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهنة في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك، الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدزه لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا، بيش تكون مدرسة القيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب، بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

0: أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية، راسلونا على العنوان اللي تسمعوه في نهاية الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح ليكم والرب معاكم.
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: وادي الشاي.
1: طب استني بقى سمعك حتة طقطوقة.
0: طب ينفع تستنى بقى ثواني اروح اقفل اللي على النار واجي لك على طول؟
1: يا ستي استني اقرالك اللي كتبته ده مش هياخد اكتر من دقيقة.
0: وانا بقى هاخد نص دقيقة عشان اجي بس اللي على النار ساعتها هيكون اتحرق.
1: طيب
0: واحنا جعانين.
1: طيب وانت جاية بقى هات الريموت بتاع التلفزيون عشان اوطي شوية
2: مصادر اكتر.
3: تمام يعني دي حاجة فنية في القانون علشان يقدر هو يمشي اجراءاته.
2: بالنسبة للصداقات بين الابطياء
0: وديني جيت اهو في الاول. يعني ايه بقى طقطوقة؟
1: طقطوقة دي يا ستي عبارة عن لون شعري غنائي يعني هو تقريبا انقرض خلاص.
0: وانت كاتبه لمين بقى يا باشا يلي مالكش غير في المنقرض؟
1: لأي حد بس اللي يسمع.
0: طب سمعني.
1: اسمعي بقى، بتكلم يا ستي عن التلفزيون وقنواته الكتيرة وبقول رغي وكلام وكله مهم وكله حوالين ودانك بيجن، والغريب ان انت اللي بتروح له مش هو اللي فرض نفسه عليك. جرس بابك بيرن والمواضيع فيها مواضيع والصورة فيها حواديت والدوامة ما بتخلص والقنوات شغالة للصبح ما بتقفلش ومش هتقدر تغمض عينك، والأقرب للحقيقة كل صورة وراها حدث وشعارات ما تفرقش، والمذيعين يجيبوا ناس تتكلم منين أرجوك ما تسألش، طبقك فوق السطح فاضي لكنه تحت قدامك ما شاء الله مليان ما بيخلص، والكل قدامه قاعد ومبحلق وساكت، وكل اللي جوا الشاشة هات يا رغي ما بيبطلش. ايه عجبتك؟
0: كويسة جدا. بس هي الساعة كام بقى دلوقتي؟
1: ليه؟
0: عشان بس في ميعاد برنامج متابعة في التلفزيون.
1: برنامج متابعة في التلفزيون؟ يعني انت بتسقفيلي واخداني على قد عقلي واللي في مخك في مخك؟
0: يا سامح ده برنامج ديني يعني مش حاجة هلس يعني.
1: وفاضل كام على ميعاد البرنامج ده يا هانم؟
0: اهو وصل.
1: انا بصراحة صدعت من كتر الكلام بتاع الدش ده، انا قوم اقرالي حاجة وخليك انت قدام الكلام. ما انتوا صدق اللي قال ما بتشبعوش من الكلام.
4: سيد الله انكرون محبوب القلب الرب يسوع المسيح. فجار دينونة غضب.
0: واضح انه معاك حق يا سامح.
1: اكيد بس في ايه؟
0: في العك اللي في التلفزيون ده.
1: عك؟ انت يا بنتي مش قلت برنامج ديني؟
0: معرفش الناس حصل لها ايه.
1: خير مالك؟ حد من المذيعين شتم المشاهدين في البرنامج ولا حاجة؟
0: بالظبط ده اللي كان فاضل.
1: طيب فهميني في ايه؟
0: جايبين واحد كل كلامه عبارة عن ادعاءات يحسسك انه خبير مثلا في البلالة وهو اصلا مش عارف الالف من كوز الدرة.
1: ما هو ده هو وامثاله اللي خينا كده متخبطين في امورنا العادية، تحس ان كلامه على طول صح لابس توب الشرعية.
0: يا عم ده ولا شرعية ولا حاجة، هم بتسندوا على نص من هنا هم داخلة من هناك.
1: طب انت عارفة المشكلة؟ المشكلة ان الوعظ مرات تحس انه رايح ناحية التحريض والفتن.
0: أيوة الكل عامل عالم والكل فاهم إنه هو الوحده اللي شايف، هو بس اللي عارف السكة. لأ ومن حقه كمان يجر كل اللي وراه للي هو مقتنع بيه.
1: علشان كده الفوضى دي خلتنا متشتتين مش قادرين نميز بين الصح والغلط، نصدق مين ونكذب مين.
0: أنا مش فاهمة يعني الواحد برضو يسيب الديني؟
1: لأ طبعا. طب أنا يمكن لو سألتك أحسن وعظ شفتيه أو سمعتيه في حياتك هيكون مين؟
0: محدش، كلهم بقوا شبه بعض.
1: طب يمكن كلهم إلا واحد.
0: واحد؟
1: المسيح يا دينا هو الوعظ الأول في التاريخ كله اللي قدر يسيطر على قلوب وعقول الناس.
0: لو كان موجود دلوقتي كانت كل الفضائيات نقلت كلامه كلمة بكلمة بدل الصداع والملل اللي شايفينه ده.
1: ما أعتقدش ده.
0: ليه بقى؟
1: لأنه ما كانش هيجري ناحية الكاميرات ولا الإضاءة ولا حتى وهو هنا ما حاولش يسجل تعليمه بنفسه، لكن تلاميذه هم اللي عملوا كل ده.
0: اي نعم ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه.
1: ده حقيقي، اسلوبه كان بسيط فعلا لكن العمق اللي فيه ما حدش لحد دلوقتي قدر يعرف فين اخره.
0: طب ما تقولي كده ايه بقى اللي انت شايفه بالضبط في وعظ الرب يسوع عشان اي حد مش بيوعظ بطريقته ما اسمعوش وريح دماغي.
1: اقولك يا ستي، أول حاجة يا دينا تشوفيها إن المسيح كان بيوعظ بسلطان.
0: أيوة أنا فاكرة الآية دي اللي بتقول كان يعلم كمن له سلطان وليس ككتبة، بس اشرحها لي لو سمحت.
1: أقولك مع ان المسيح كان مجرد معلم يهودي وملوش اي توجه حزبي او سياسي وسط معلمين عصره، لكن كان كلامه من النوع اللي متعرفيش تجادليه او حتى تغلطيه،
0: مع انه طول الوقت ما منعش حد من كده. ياما ناس ناقشته وقطعته وسألته ورد عليهم بكل ترحيب،
1: لكن اللي اقصده في كلمة سلطان انه كان بيعيش اللي بيقوله، فكان كلامه ليه مصداقية، الناس شايفاه عايشه مش دعاية ولكنه حقيقة.
0: الناس النهاردة كلها سهل انها تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقولك حلول وتعمل حملات عشان مش عارف ايه، وعلى الهوى ده كله.
1: وعرائي المثل اسمع كلامك اصدقك اشوف افعالك استعجب. شوفي مثلا اللي كان بينادي بالرحمة عاش الرحمة ولا؟ طب واللي كان بيعلم بالغفران فعلا بيغفر لغيره ولا لا؟ يعني اللي عايز اوصله لك انه كان اساس تعليم المسيح انك تعيش اللي بتتكلميه قبل ما تعلمه.
5: من يؤمن بي لن يعطش، مش ممكن. بقولك انا خبز الحياة وغزيك، بقولك انا ما
0: مش لسه بنتكلم؟ اقفل الشباك يعني.
1: طيب حاضر حاضر، هي خنقه.
0: لسه بنقول في وعظ المسيح كان بيوعظ بنعمه، وكلمه نعمه دي اللي بتيجي في الانجيل معناها جمال.
1: ده حقيقي، كان وعظه بعيد تماما عن الوعظ الغليظ او التكشيره او حتى الوعظ اللي فيه تخويف.
0: تخيل وهو بيأنب اللي حواليه على رياءهم او قسوه قلوبهم، كان كلامه معاهم مش ذم في شخصيتهم على قد ما كان فتح للعيب اللي مش عاجبه فيهم.
1: بص كده على اللي بيسمعوه، شوفوا هم قاعدين مستغربين ازاي من كلامه الجميل المليان نعمة طالعة منه.
0: وهو ده غريب، مش هو برضو المليان بالنعمة والإناء بينضح بما فيه؟ يا سلام، كأنك بتحكي عن وعاظ النهاردة بس بالعكس.
1: معاك حق، فيهم اللي قاعد يجرح في الناس ويحرجهم بكلامه الناشف اللي خالي تماما من أي نعمة. دي حتى كلامه الجميل بتاع المسيح يخلي العاصي يتشد الجمال الحياة معاه.
0: لكن عشان الكلام ما ياخدناش في سكة واحدة بس، ما تنساش ان في نوع تاني من الوعاظ بس عكسهم تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضماير الناس ويسهلوا المسائل بالنسبة لهم وضيعوا قيم ربنا عشان يرضوا أذواق المستمعين.
6: فسحبوا منك إجازتك والرب شفاكي من المرض الليلة.
7: أمين.
8: أثناء دخولها إلى هنا لم تخبرك بذلك.
1: انت شفتي دي؟
0: الناس كلها بتتفرج، هو في ايه؟ ايه ده؟
1: دي معجزة، ربنا ليه كل المجد. انت شايفة الكلام ده؟ واحد معاه عكاز واضح ان ما كانش قادر يمشي خالص على رجليه، دلوقتي واقف قدام الكاميرا ورافع عكازه.
0: لسه في معجزات بتحصل يا سامح، ليك المجد يا رب.
1: عارفة دي بقى كانت طبيعي جدا اثناء وعظ المسيح.
0: حقيقي وعظه مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان متأيد بعلامة في حياتهم من بره.
1: طب انت فاكرة فمرة دخل المسيح يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحدة ظهرها محني، ومحني دي يعني عندها مشكلة في الفقرات، وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها.
0: ولا نسيت انه كمان في مرة تاني واحد كانت ايده مشلولة برضو بكلمة منه خلاه يحرك ايده.
1: العجيبة ان القوة اللي كانت في كلام يسوع مش بتأثر بس في الواحد عاطفيا أو فكريا، لكن كانت كلها بتنقل قوة خاصة كده تشوفيها في حياته بعد كده، في جسمه وفي سمعته وفي بيته. وعظ المسيح كان بيركز أكتر عن الحياة الأبدية، وكان بيستخدم حياة الناس ويضرب منها أمثلة عشان يوريهم مفروض يعيشوا إزاي.
0: عشان كده والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومشي وراه، وقالوا له نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟
1: كلامك صحيح، الوعظ اللي بيهتم بطريقة الحياة وينسى يقولك إيه معنى الحياة ده ما بقاش وعظ قوي.
0: ولا كمان الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك إيه معناها في الصورة الكبيرة مش وعظ أبدي.
1: علشان كده لو تأثرنا بيه في الأول هنعصر فيه بعد كده.

0: ده بقى كتاب عن علم الوعظ.
1: جميل، بيقدم جديد بقى؟
0: بيقول كتير، كلام حلو، فكر صافي.
1: يا ترى المسيح درس كام كتاب زي كده؟
0: ياه، أعظم وأحكم واعظ، مش بس فيلسوف.
1: مش برضو الإنجيل سجل لنا إن الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه؟
0: الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون واللي قالوا أرسطو، محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه الصياد. مع ذلك يجبر علماء اليهود ويرد عليهم بسلطان ويفهم تجار الدين.
1: أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض،
0: وعارفة بعد كده كشف عن الحالة وقدم العلاج.
1: هالحكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان كده من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟
0: وهل من الحكمة إنك تدور على العلاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟
1: عشان كده كان وعظ المسيح يقيني،
0: صحيح، ما فيهوش أي احتمالات.
1: كان مشهور بعبارة الحق الحق أقول لكم.
0: تعبنا يدينا من كتر من سمعنا مواعظ دورنا فيها على نسبة اليقين،
1: وفي الآخر يقول لك يا ريت اللي بقوله يكون صح.
0: لما أنت اللي بتوعظني مش متأكد من صحة كلامك 100%.
1: وكم واحد لو سألته عن تأكده من صحة تعليمه يقدر يأكد لك إنه صح من خلال حياته؟ ممكن يا سامح أطلب منك طلب؟
0: اتفضلي.
1: بدل الطقطوقة اللي انت كاتبها دي تزم في الإعلام والدش واللغبطة بتاعته، ممكن تكتب لنا طقطوقة تاني عن وعظ المسيح؟

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

ازيكم يا بنويت، وحشتوني قوي قوي زي كل مره بتوحشوني برضو. النهارده حلقتنا دمها خفيف شويه ولطيفه جدا، هتعجبكم قوي قوي. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن اسس وقواعد اللقاء الاول للتعارف. حد فيهم حاجه؟ بصي بقى يا عروسه، اتكلمنا عن حاجات مهمه قوي، اللي جاي بقى اهم، فانا عايزاكي تركزي معايا كويس قوي. من المواضيع اللي ممكن تفتحيها في اللقاء الاول انك تتكلمي عن طبيعه شغله، دي حاجه عاديه، يعني بيشتغل ايه، بلاش برضو بتقبض كام، دي مش وقتها خالص، خلي الماديات والحاجات دي بعدين. او تسالين برضو علاقته ايه باصدقائه واصحابه والناس اللي حواليه وقرايبه، عنده انتماء لاهله ولا لا، مثلا بيحب يزور اهله ولا لا، ولا حد كده منعزل مع نفسه عايش حياته مع نفسه، ملهوش صحاب مثلا خالص، الحاجات دي ممكن تضايقك بعدين. ممكن كمان برضو تتكلموا في مواضيع سياسية او دينية، هيبقى حلو قوي، لكن خدي بالك ما يكونش فيه جدال، يعني ايه، ما فرضش رأي على التاني او اصر على رأيي، يعني او نقعد نتكلم بقى في السياسة ونقول لو انت سياسية او يعني تقعدي بقى تتكلمي وتجادلي وتتخانقي، لا خليكي هادية ورقيقة، وافتكري ان العريس ممكن يطير في اي لحظة. هيبقى لطيف خالص لو اتكلمتوا مع بعض في كذا موضوع عشان يبقى عندك رأي شامل وفكرة شاملة عن هو بيفكر ازاي، بيتكلم ازاي، طريقة تفكيره ماشية ازاي. هيساعدك انك تفهمي هو ده الشخص اللي هقدر اعيش معاه ولا لا. من الحاجات اللي نتجنبها خالص واوعي تسألي فيها اسمعي كلامي، انك تسألي عن دخله كام، زي ما قلت بلاش الموضوع ده، او بيقبض كام، او تسألي مثلا يعني عن الشبكة، ده كده هتبقي واحدة داخلة على طمع لو قلتي مثلا هتجيب لي شبكة بكام. اوعي تسألي الاسئلة دي، دي حاجات سابقة لأوانها خالص. وفي كمان اسئلة ما ينفعش ان احنا نسألها خالص، واوعي تخليها تيجي في دماغك، زي مثلا لو هو كان مرتبط قبل كده ما ينفعش اسأله واقول هو الموضوع اتفشكل ليه وايه سبب الفشكلة. اوعي تسألي الحاجات دي خالص، لان النوع ده من الاسئله بيعمل حاجز ما بينكم وبيخليه يعني قفل منك وقفل من موضوع وقفل من الجوازه كلها، فلازم تركزي بقى. دلوقتي هتكلم معاكي عن المظهر العام، او شكلي يبقى عامل ازاي، طب البس ايه، طب اعمل ايه في شعري، طب الحاجات دي كلها، لاني طبعا كلنا عارفين ان المظهر العام اول شيء بيلفت الانتباه خالص، يعني اول ما ببص كده على العريس او هو يبص على العروسه بيعرف كده شوية حاجات عنها، يعني من طريقة لبسها، هي حد هادي أو شخصيتها هادية، ولا حد كده روش، ولا حد مثلا اجتماعي، يعني اللبس، طريقة لبسي بتعبر عن شخصيتي. طيب مش بس طريقة لبسي، لكن كمان اهتمامي بنظافة الشخصية، يعني أكون مسرحة شعري على الأقل، ما روحش منكوشة والكلام ده كله، أبقى كده منظمة في لبسي وشعري يكون متسرح، ومفيش مانع أني أحط ميك اب خفيف كده عادي خالص. بالنسبة برضو لللبس، اني بلاش البس حاجة كاجوال، يعني بلاش موضوع البنطلون الجينز والكوتشي كأنك راح تلعبي باسكت بول، لا هيبقى لبسك كلاسيك شوية عادي، بنطلون قماش، بلوزة مثلا جميلة كده عندك، ما تكونش قصيرة قوي ولا طويلة قوي، ولا تلبسي ضيق ومفتوح والحاجات دي كلها، يعني مش عايزة اكلمكم كتير. شوفي حاجة مناسبة للموقف اللي انت فيه ولبسيها، يعني بس نبعد شوية عن الكاجوالات. برضو الشباب، لو الشباب بيسمعونا دلوقتي ياخدوا بالهم برضو ان بلاش يلبسوا بنطلونات جينز، او بلاش موضوع البدلة الكاملة والرسميات الاوفر دي، خلي موضوع بسيط يا جماعة، نلبس بنطلون قماش برضو وقميص، بس ياريت تكون حاجة برضو كويسة، وده لان اللقاء الاول بيكون في مكان عام زي ما قلنا، فيكون اللبس مناسب للمكان اللي احنا موجودين فيه. طيب لو حصل مثلا موقف واحنا قاعدين بنتكلم، جه حد نعرفه قابلنا من حد تبعي او تبعه، والمفروض نقوم نسلم عليه، عادي خالص نقوم نسلم على طبيعتنا خالص، بلاش موضوع التكلفة، على طبيعتي برضو معليش صوتي وابقى مقفرة يعني، فخليكي زي ما انت على طبيعتك، وهتسلمي بكل هدوء وتعرفيه على صحباتك او قرايبك اللي هم شفتيهم او قابلتيهم، ومفروض ان هم ياخدوا بعضهم ويمشوا وانتوا تكملوا حواركوا زي ما. ممكن بقى تيجي تسأليني سؤال وتقولي طيب لو انا مش حاسة بارتياح او عدم قبول بقى في القعدة، وعايزة اخلع باي طريقة خلاص، يعني مش مرتاحة للشخص اللي قدامي، يعني بصي هتتصرفي عادي خالص وهتكملي حوارك عادي، وتكون اجابتك مختصرة واسئلتك عامة، بلاش بقى نسأل حاجات شخصية بما ان الموضوع مش هيكمل،
لحد ما يخلص اللقاء بشويش والمقابلة تخلص ما بينكو، وبعدها بكام يوم بكل احترام وهدوء نقول اعتذارنا وانك مش موافقة، لكن من غير ما اقول اي اسباب او اي كلام سيء على الطرف التاني. ما عدش بقى اقطع في هدومه واقول ده كان كذا وعمل كذا ولا ابدا ده انسان مش كويس والحاجات دي كلها. خلي الحاجات دي شخصية عندك وبلاش يعني تفضح الراجل، يعني حرام عليك. اما بقى يا عروستنا بقى لو كان في ارتياح وتألف ما بينكم هنعمل ايه؟ هنحدد لقاء تاني ويكون الحوار فيه عميق شوية واسئلتنا تكون عميقة شوية، وحاول ندخل في يعني مش خصوصيات يعني بس ايه اعرف اكتر عنه وهو يعرف اكتر عني عشان نقدر نحدد قرارنا صح، لان الموضوع ده يعني عايز اقول ايه عشرة الى الابد. فلازم تركزي قوي وتاخدي بالك من اسئلتك، تاخدي بالك لازم اسئلتك تكون مفيدة وواقعية وحقيقية. وطبعا ما فيش مانع خالص ان الاهل يكونوا موجودين في القعدة التانية ويقدروا يقعدوا مع العريس ويقدروا كمان ايه هما كمان يستفسروا عنه اكتر ويتكلموا معاه ويتناقشوا معاه ويعرفوا اكتر عن شخصيته. لو واحدة جت سألتني مثلا وقالت ان الموضوع ده مثلا او موضوع اللقاء الاول ده هيبقى في البيت او بابا مش راضي ان يخليني اقعد معاه بره في مكان عام، الموضوع بسيط برضو عادي يجي ينورنا في البيت. لازم برضو العريس يحدد ميعاد سابق مع اهل العروسة، يعني قبلها بكم يوم يديهم ميعاد ان عمو انا هاجي في الوقت كذا الساعة كذا. من الافضل ان العريس لما يروح ياخد معاها هدية بسيطة، بوكي ورد، هيبقى ده حد جنتل برضو ان ياخد معاه بوكي ورد او علبة شوكولات، اي هدية تيجي في باله يعني، بس ما ينفعش انه يدخل وايدي فاضية يعني. اما بقى حضرتك يا عروسة بقى لما تدخلي تسلمي يبقى لازم حضرته يقف ويسلم عليكي، وطبعا ما ينفعش يقعد غير لما ايه حضرتك تقعدي الاول. وبلاش ايه تكلفة بقى وتحطي رجل على رجل والحاجات الجميلة دي، لا اخدي راحتك خالص. وزي ما قلنا في حلقات سابقة قبل كده هنكون ضمين رجلين على بعض ومش حاطينهم فوق بعض ولا حاطينهم على بعض كده، لا هتكون رجلينا ملمومة ومضمومة وهنقعد بكل هدوء وسلام. وفي الاخر يا جماعة الموضوع يعني اسمه ونصيب، وكل حاجة اسمه ونصيب زي ما بيقولوا، ومش هو الكلام ده اللي هيخلي العريس يوافق ولا العروسة توافق، الموضوع في الاول والاخر الارتياح. عشان كده هختم حلقتي معاكم، واتمنى ان كل عريس وعروسة يكونوا مبسوطين لما يسمعوا الكلام ده، او اي اتنين مقبلين على الجواز. اقابلكم في حلقة جديدة، كانت معاكم راندا بارتي وبرنامجكم اتيكيت. باي باي.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.
1: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقدس.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, our listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: What a delight for us to know that you are there tuning in to listen to this program.
2: كم يسعدنا أن تنصتوا إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: It is my prayer that God is using the series of messages to bless your life.
2: إنني أصلي أن يستخدم الرب هذه السلسلة من الرسائل ليبارك بها حياتكم.
1: And to some of you may discover the Lord Jesus Christ for the first time.
2: والبعض منكم قد يكتشفون يسوع المسيح للمرة الأولى.
1: Today I want to begin by telling you a true story.
2: اليوم أود أنني أبدأ حديثي بأن أذكر لكم قصة واقعية.
1: A story that is told of a simple shepherd who was appointed a prime minister of Persia.
2: قصة تروى عن راع بسيط عين رئيسا لوزراء فارس.
1: The king of Persia appointed the shepherd to that position because of his faithfulness.
2: عين ملك فارس هذا الراعي في ذلك المركز بسبب أمانته.
1: The other cabinet ministers were angry.
2: غضب الوزراء الآخرون في مجلس الوزراء.
1: They who came from upper class.
2: أولئك الذين جاءوا من الطبقة العليا في المجتمع.
1: Those who had higher education.
2: أولئك الذين كانوا أعلى تعليما.
1: Those who were refined and sophisticated.
2: والذين كانوا أكثر حنكة وثقافة وتحضرا.
1: They were master politicians.
2: أولئك الذين كانوا سادة السياسيين.
1: Surely one of them should have been the prime minister.
2: بالتأكيد كان ينبغي أن واحدا من هؤلاء يعين رئيسا للوزراء.
1: And out of jealousy they conspired to bring some sort of accusation against the king's own choice for prime minister.
2: وبسبب الغيرة تآمروا أن يدبروا نوعا من الاتهام ضد الشخص الذي اختاره الملك ليكون رئيسا للوزراء.
1: They began to watch the prime minister very closely.
2: فبدأوا يراقبون رئيس الوزراء بدقة شديدة.
1: They watched his movements.
2: راقبوا تحركاته.
1: They watched his comings and his goings.
2: راقبوا حضوره وذهابه.
1: They found nothing objectionable.
2: ولكنهم لم يجدوا شيئا يمكنهم الاعتراض عليه.
1: Except that once a week he would enter a little room which he had kept locked and would shut himself in that room for an hour each week.
2: فيما عدا أنه مرة كل أسبوع كان يدخل في غرفة صغيرة ويغلقها على نفسه.
1: The nobleman saw a sinister reason behind this action, so they informed the monarch of this unusual behavior.
2: ورأى النبلاء سببا شريرا وفاسدا خلف هذا العمل، ولذلك أخبروا الحاكم عن ذلك السلوك غير العادي.
1: They told the king that they were certain that in the room the prime minister was hoarding all of the king's precious possessions that he must have stolen.
2: وقالوا للملك إنهم كانوا متأكدين أن رئيس الوزراء قد اختزن في تلك الغرفة كل ما سرقه من ممتلكات الملك الثمينة.
1: The king doubted their story, but nonetheless he gave them permission to break in and search the room.
2: وتشكك الملك في حكايتهم، ولكن بالرغم من ذلك أذن لهم أن يقتحموا الغرفة وأن يفحصوها.
1: To their utter amazement, the only thing they found in that locked room was a small bundle that was containing a dilapidated pair of shoes and an old robe.
2: ولدهشتهم البالغة كان كل ما وجدوه في تلك الغرفة المغلقة هو مجرد صرة صغيرة تحتوي على زوج أحذية بالية ورداء قديم.
1: When he was brought before the king,
2: ولما جيء برئيس الوزراء أمام الملك,
1: the prime minister was asked why had he kept these two items in a locked up room.
2: وسئل رئيس الوزراء عن سبب احتفاظه بهذين الشيئين في الغرفة المغلقة.
1: His reply was very simple.
2: كانت إجابته بسيطة جدا.
1: I wore these things when I was a shepherd.
2: قال لقد كنت أرتدي هذه الأشياء عندما كنت راعيا.
1: And once a week I go into the room and look at them lest I should forget what I once was.
2: ومرة كل أسبوع أدخل تلك الغرفة وأنظر إليها لئلا أنسى ماذا كنت يوما ما.
1: And how unworthy I am of all the kindness and the honor that your majesty has bestowed upon me.
2: وكم أشعر بعدم استحقاقي لكل هذا العطف والشرف الذي أنعمتم به جلالتكم علي.
1: What a contrast is this attitude with the attitude of the full day laborer in Jesus' parable of the vineyard.
2: ما أبعد الفرق بين هذا الموقف وموقف العمال الذين اشتغلوا كل اليوم في مثل يسوع عن الكرم.
1: For those of you joining these broadcasts for the first time, we are in the midst of a series of selected parables called The Point of the Story.
2: للأصدقاء المستمعين الذين يصغون إلينا للمرة الأولى نقول إننا في وسط سلسلة من الأمثال المختارة تسمى النقطة الأساسية في القصة.
1: Let's listen to this parable.
2: أنصت إلى هذا المثل. فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك، ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا، فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا، وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون.
1: In this parable, Jesus was talking to his listeners about a common everyday recurrence.
2: كان يسوع يتحدث إلى مستمعيه في هذا المثل عن حدث مألوف يحدث كل يوم.
1: Every day, men went out early in the morning and waited in the labor exchange for a land owner or a herd keeper to come and hire them for a day.
2: ففي كل يوم كان الرجال يخرجون في الصباح الباكر وينتظرون من يستأجرهم للعمل عند رب بيت أو صاحب قطيع لمدة يوم.
1: A normal working day was 12 hours.
2: وكانت مدة العمل المعتادة في اليوم هي 12 ساعة.
1: It began at 6 in the morning and ended at 6 in the evening.
2: تبدأ من السادسة صباحا وتنتهي السادسة مساء.
1: These men made a denaries or a drachma or equivalent in today's money 1 pound per day.
2: وكان أولئك الرجال يتقاضون دينارا أو دراهم أو ما يعادل اليوم جنيها لمدة يوم كامل.
1: With that, they fed their children with the most basic food, and that was about it.
2: وكانوا بهذا المقدار يطعمون أطفالهم بمعظم الطعام الأساسي، وكان هذا يكفي.
1: Jesus said that the vineyard owner came in first thing in the morning around 6 a.m.
2: وقال يسوع إن صاحب الكرم جاء أولا حوالي الساعة 6 a.m.
1: and hired some of the men and sent them into the vineyard after agreeing on the going price for 1 denarius.
2: واستأجر بعض الرجال وأرسلهم إلى الكرم بعد أن اتفق معهم على أن يعطي كل منهم دينارا.
1: Then at 9 a.m. he hired more men and sent them on.
2: وحوالي الساعة 9 a.m. استأجر آخرين وأرسلهم أيضا ليعملوا في كرمه.
1: Then about 12 noon he hired yet more men and sent them on to the vineyard.
2: ثم استأجر أيضا عمالا آخرين في حوالي الساعة 12 a.m. وأرسلهم أيضا إلى كرمه.
1: And then finally around 5 p.m. with only 1 hour of work left, he hired some more people.
2: وأخيرا وحوالي الساعة 5 a.m. ولم يكن قد تبقى على ساعات العمل إلا ساعة واحدة، استأجر أناسا آخرين.
1: Vineyards were mostly planted on terraced hillside where the land is not as fertile as in the valley below.
2: وكانت معظم الكروم تزرع على سفوح التلال وجوانبها، حيث الأرض ليست خصيبة كأرض الوادي في الأسفل.
1: So carrying some good soil uphill was a known to be back-breaking work.
2: لذلك كان حمل بعض التربة الجيدة إلى أعلى التل عملا شاقا مضنيا.
1: But the big events in the vineyards have always been the harvest time.
2: ولكن أعظم الأحداث في الكروم دائما هو وقت الحصاد.
1: Which must be done by September, which is still very hot time of the year.
2: والذي كان ينبغي أن يتم في شهر سبتمبر، والذي لا يزال يعتبر من الأوقات الحارة جدا في السنة.
1: Usually laborers who worked in the vineyards were near the bottom of the socio-economic level.
2: وكان العمال الذين يعملون في الكروم عادة هم في قاع المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
1: They worked from job to job and they got paid at the end of each day.
2: فكانوا يتنقلون من عمل لآخر ويحصلون على أجرهم في نهاية كل يوم.
1: And there were no guarantees that they would have a job the next day.
2: لأنهم لم يكونوا يضمنون أنهم يجدون عملا في اليوم التالي.
1: Because they were unskilled and desperate for work, they were often vulnerable and taken advantage of by dishonest foremen.
2: ولأنهم لم يكونوا عمالا مهرة، ولأنهم كانوا في حاجة ماسة للعمل، كانوا غالبا مستضعفين، يستغلون من رؤساء العمال غير الأمناء.
1: I want you to notice something very important in this story.
2: أود أنك تلاحظ شيئا على جانب كبير من الأهمية في هذه القصة.
1: The landowner does not offer a particular amount of money to the men whom he hired late.
2: صاحب الأرض لا يعرض مبلغا معينا من المال للرجال الذين استأجرهم متأخرا.
1: He only tells the first group how much he will pay them.
2: إنه قال للمجموعة الأولى فقط ما سوف يدفعه لهم.
1: To the rest he says, I will do the right thing by you.
2: أما للباقين فإنه يقول لهم سأعمل معكم ما هو مناسب.
1: So at the end of the day, pay time comes.
2: وهكذا يأتي وقت دفع الأجور في نهاية اليوم.
1: The owner pays the ones who worked for 1 hour first.
2: ويدفع المالك الأجر أولا للذين اشتغلوا ساعة واحدة.
1: And he gives them a denari.
2: فيعطي لكل منهم دينارا.
1: Then he pays all the others exactly the same.
2: ثم يدفع لكل الباقين نفس المبلغ.
1: The laborers complained.
2: ويشتكي العمال.
1: Now listen to what I'm going to tell you.
2: أرجو أنك تنصت إلى ما سوف أقوله لك.
1: Be careful when you begin to feel sorry for yourself like these laborers.
2: احترس من أن مشاعر الرثاء الذات تستبد بك كما كان الحال مع هؤلاء العمال.
1: Someone said being overcome with envy is like running into the ocean.
2: قال أحدهم أن تقهر بمشاعر الحسد والغيرة كأنك تصطدم بالمحيط وتنجرف إليه.
1: The deeper you go in, the harder it is to get out.
2: كلما تتعمق فيه يصعب عليك الخروج منه.
1: Let me put this parable in context.
2: دعني أضع هذا المثل في قرينته.
1: In the last few verses of Matthew 19, Peter was displaying the attitude

0: about salvation.
1: ويعطيهم يسوع وعدا فيما يتعلق بالمكافآت، ولكنه حينئذ ينتقل معهم حالا ليتحدث إليهم عن الخلاص.
0: Jesus is not talking about rewards here, but he is talking about salvation.
1: يسوع هنا لا يتحدث عن المكافآت، ولكنه يتحدث عن الخلاص.
0: The problem with some Christians who have been believers for many years is that they get jaded in their spirits.
1: مشكلة بعض المسيحيين الذين ظلوا في الإيمان سنوات كثيرة هي أنهم ينهكون في أرواحهم.
0: They take their salvation for granted.
1: ويبدأون في الاستخفاف بخلاصهم وكأنه أمر كان من المحتم أن يحدث.
0: They begin to think that there is something special about them.
1: ويبدأون في الظن بأنه يوجد شيء ما فيهم يجعلهم متميزين عن الآخرين.
0: They easily develop a self-righteous Pharisaic attitude.
1: وهم بسهولة ينمون في تفكيرهم اتجاه البر الذاتي الفريسي.
0: Someone said, "One hour of fretting will drain more of your vitality than a week of work."
1: قال أحدهم مرة: ساعة واحدة من النكد والغيظ يمكن أن تستنزف من حيويتك وطاقتك أكثر من تعب أسبوع كامل من العمل.
0: One minute of rankling jealousy and knowing envy will hurt you more than a drink of poison.
1: دقيقة واحدة من اعتمال الحسد وفوران الحقد ستؤذيك أكثر من جرعة سم.
0: So Jesus says to the ones who have been complaining and murmuring out of jealousy.
1: ولذلك يقول يسوع لأولئك الذين كانوا يشتكون ويتذمرون ويحسدون.
0: Wasn't it our agreement for you to work for a full day for a denarius?
1: أما اتفقنا معا على دينار نظير عملك اليوم كله؟
0: Are you questioning my grace?
1: هل تجادل فيما يتعلق بنعمتي؟
0: Why do you question my generosity?
1: ولماذا تعترض على سخائي؟
0: So what is the point of this story?
1: ما هي إذن النقطة الأساسية في هذه القصة؟
0: The point of the story is this.
1: النقطة الأساسية في هذه القصة هي
0: God is a sovereign God.
1: الله هو السيد المهيمن صاحب السلطة العليا.
0: And whether the person is saved at the age of 7 or at the age of 70, both will go to heaven.
1: وسواء خلص الإنسان في سن 7 أو في سن 70 فإنهما كليهما سيذهبان إلى السماء.
0: Those who see themselves as deserving more of God's grace because of their early salvation are blinded with jealousy and envy.
1: أولئك الذين يظنون أنهم أكثر استحقاقا لنعمة الله بسبب خلاصهم المبكر قد أعماهم الحسد والحقد.
0: Those early workers were jealous and envious not because of reason but because of selfishness.
1: كان أولئك العمال المبكرين حاسدين وحاقدين ليس بدافع الحجة والمنطق بل بسبب الأنانية.
0: And selfishness is the root of jealousy.
1: والأنانية هي جذور الحسد.
0: At the very core of envy you will find selfishness and self-centeredness.
1: وفي قلب الحقد ستجد الأنانية والتمركز في الذات.
0: The accusation of the landowner of unfairness is not grounded on love for justice.
1: اتهام رب البيت وصاحب الكرم بعدم العدالة ليس مؤسسا على حب العدالة.
0: But based on self-serving.
1: ولكنه مؤسس على خدمة الذات.
0: What they received was based on the agreement that they made and the contract they signed.
1: فما تسلموه كان مبنيا على أساس الاتفاق الذي عملوه وعلى العقد الذي وقعوا عليه.
0: Jealousy and envy are very destructive things in the life of a Christian.
1: الغيرة والحسد أشياء مدمرة جدا في حياة المؤمن.
0: One way to test this is by listening to yourself and see whom you criticize the most.
1: هناك طريقة واحدة لاختبار وجود هذه المشاعر وهي أن تنصت إلى نفسك لترى من هم الأشخاص الذين تكثر من انتقادهم.
0: Because people always criticize the one whom they secretly envy.
1: لأن الناس دائما ينتقدون الشخص الذي يحسدونه سرا.
0: Envy is the mother of the critical spirit.
1: الحسد هو بمثابة الأم لروح الانتقاد.

0: قاد.
1: Ask yourself this question.
0: اسأل نفسك هذا السؤال.
1: When you see someone who is more blessed than you are, do you rejoice for them?
0: عندما ترى شخصا ما تشعر أنه مبارك أكثر منك، هل تفرح له؟
1: When you see someone saved later in life, do you rejoice with them?
0: عندما ترى شخصا ما نال الخلاص متأخرا في حياته، هل تفرح معه؟
1: When you see someone more gifted than you are you glad for them?
0: عندما ترى شخصا ما موهوبا أكثر منك، هل يسرك هذا؟
1: When you see someone succeed where you have failed, do you give thanks?
0: عندما ترى شخصا ما ناجحا حيث لم تستطع أنت أن تنجح، هل تشكر الله لأجل ذلك؟
1: What is Jesus teaching us in this parable is this.
0: ما يعلمنا يسوع إياه في هذا المثل هو هذا.
1: God the Father is the land owner.
0: الله الآب هو رب البيت وصاحب الكرم.
1: The foreman is the Lord Jesus Christ.
0: والوكيل هو الرب يسوع المسيح.
1: The vineyard is God's kingdom.
0: والكرم هو ملكوت الله.
1: The laborers are all the believers.
0: والعمال هم كل المؤمنين.
1: And the denarius is eternal life.
0: والدينار هو الحياة الأبدية.
1: The work day is the believer's life of service.
0: ويوم العمل هو حياة المؤمن في الخدمة.
1: Jesus is not asking you to go out and run your business this way.
0: يسوع لا يطلب منك أن تخرج لتدير عملك بهذه الطريقة.
1: No, but this has to do with salvation.
0: لكن هذا أمر يتعلق بالخلاص.
1: God's sovereign principle for salvation is very simple.
0: مبدأ الله السيادي للخلاص بسيط جدا.
1: Whoever comes to him in faith through his son shall be saved.
0: كل من يأتي إليه بالإيمان خلال ابنه سيخلص.
1: Whether their sins are big or small.
0: سواء كانت خطاياهم كبيرة أم صغيرة.
1: Whether they have sinned for a long time or for a short time.
0: سواء كانوا يخطئون فترة طويلة أو فترة صغيرة من الزمن.
1: Whether they have long dedicated service or a deathbed conversion.
0: سواء كانت لهم خدمة طويلة مكرسة أو أنهم تجددوا وهم على سرير احتضارهم.
1: Contrast the thief on the cross with John the Apostle.
0: قارن بين اللص على الصليب والرسول يوحنا.
1: The thief on the cross didn't have one hour to serve Christ.
0: اللص على الصليب لم تكن له فرصة ساعة واحدة لخدمة المسيح.
1: Yet the Apostle John lived to serve until he was in his 90s.
0: ومع ذلك فإن الرسول يوحنا عاش وخدم حتى وصل إلى التسعينات من عمره.
1: Both received eternal life.
0: لكنهما كليهما نالا الحياة الأبدية.
1: This is the point of the parable.
0: هذه هي النقطة الأساسية في المثل.
1: This parable tells me that as long as a person has a breath, he or she has an opportunity to turn to God through Jesus Christ and be saved.
0: هذا المثل يعلمني أنه طالما أن الإنسان لا يزال يتنفس ويعيش، فإن أمامه الفرصة أن يقبل المسيح مخلصا ويخلص.
1: Have you prayed for someone and they have not believed yet?
0: هل صليت لأجل بعض الناس ولم يؤمنوا بعد؟
1: Even though they may be living in their 11th hour,
0: حتى إذا كانوا لا يزالون يعيشون في ساعتهم الحادية عشرة,
1: take heart.
0: تشجع.
1: Keep on praying.
0: استمر في الصلاة.
1: God can bring them to the vineyard even in the 11th hour.
0: الله يستطيع أن يأتي بهم إلى الكرم حتى في الساعة الحادية عشرة.
1: Are you a seeker or a searcher?
0: هل أنت إنسان تفكر أو تبحث؟
1: Who has begun to think that it may be too late for you to turn your life over to the sovereign king?
0: هل بدأت تفكر أنه قد يكون الوقت متأخرا أن تتجه بحياتك نحو الملك السيد؟
1: It is never too late.
0: الفرصة لا تزال أمامك فلم تفلت منك بعد.
1: You can do that today.
0: تستطيع أن تفعل ذلك اليوم.
1: Invite the Lord Jesus to take you into his kingdom.
0: ادعو الرب يسوع أن يأخذك معه إلى ملكوته.
1: By inviting him into your life.
0: بأن تدعوه ليكون سيدا على حياتك.
1: And after you do that, write to us and let us know.
0: وعندما تفعل ذلك يسعدنا أن تكتب إلينا وأن نتلقى رسائلك.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من حلقات إلهي قادر.
0: الرب في العلا أقدر، مزمور 93 عدد 4.
1: في مرات كتير بيرتبط اسم معين في حياتك بحالة من الخوف. يمكن يكون الاسم ده مرض معين أو مكان أو جهة أو شخص. فأول ما تسمع اسم فلان أو اسم مرض معين تنقبض، تخاف وتغيب بسرعة في رحلة وهمية جوه خيالك شوية دقايق تقال مليانين عذاب. وزي ما بيقولوا اللي بيخاف من العذاب يتعذب من الخوف. الكلام النهاردة موجه ليك انت بالذات. الكلام اللي ربنا عاوزك تعرفه انه ممكن يكون معاك حق في كل خوفك من الاسم ده، بس ده مش لانه بيخوف فعلا، لكن لان قلبك ما عرفش لغاية دلوقتي ايه معنى اسم يسوع، ايه قوته، ايه سلطانه، ايه رصيد مجده وجلاله. علشان كده كل مرة تتعرض لهجوم من الشيء اللي بيعذبك وبيخوفك من جواك، اعتبرها فرصة انك تفتكر اسم يسوع. وانا طبعا مش بقصد حروف اسم يسوع، لا، لكن شخص المسيح يسوع. فاسم يسوع مش تعويذة بنقولها لما نخف الضلمة، لكنه شخص حي بيمشي معانا فتخاف منه الضلمة، يهرب قدامه الحزن ويروح اليأس، يتشل العجز، يدوب المر، يروح الموت ولا يرجعش. هو ده التأثير اللي اسم يسوع بيعمله في حياتك وحياتي، بس لو نديله فرصة. النهاردة من حقك جدا انك تفرح لانك تعرف اسمه فتتكل عليه، زي ما يكون معاك كارت عليه اسم رتبة كبيرة تمسك فيه جامد اول ما تقرب من اي طوارئ، تصلي بيه وكأنك بتمضي باسم الملياردير فلان اللي عمل لك توكيل باسمه فتسحب من رصيده. اسمه فيه الشفاء الكامل والراحة والأمان والخلاص والضمان. اوعى تتخلى عنه، اوعى تنسى قوته، اشبع بيه وقرب منه، انطق حروف اسمه وانت اكيد هتشوف بنفسك قوته.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.
2: تقديم أمير كيني.

مسيحكم مخلوق، مسيحكم ليس أزليا. ده اللي قريته على الإنترنت وواحد كتبه ويقول وبحسب نص التوراة التي تؤكد أن المسيح ليس أزليا. افتح معايا من فضلك سفر المزامير أصحاح 2 وآية 7، يقول كده: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، أنا اليوم ولدتك. بياخدوا جملة أنا اليوم ولدتك على إني المسيح مش موجود منذ الأزل. أول حاجة عايز أقول لك حاجة، من فضلك ركز معايا في المزمور كويس جدا. هل قريت في كل المزمور إن المسيح مخلوق؟ المسيح هنا مولود، ونحن نؤمن أن المسيح مولود من الآب قبل كل الظهور. قبل ما شرح لك الفكرة دي خليني أقول لك الأول، كل العهد الجديد أكد على أن هذه النبوة تمت فقط في شخص المسيح. هذه الكلمات لا تنطبق إلا على المسيح. فمثلا في سفر أعمال الرسل أصحاح 13 ومن آية 32 يقول كده بكل وضوح: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا أن الله قد أكمل لنا هذا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني. ويذكر اسم المزمور في مزمور 2: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. أنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. هنا بيأكد، وعندنا كمان لو عايز تتأكد أكتر في عبرانيين الأصحاح الأول آية 5 و6، أن هذه النبوة هي عن المسيح والمسيح فقط. أما الأمر الثاني، مسيحنا مولود وليس مخلوق، وده اللي بنقوله حتى في قانون الإيمان. مسيحنا ليه ميلادين، ميلاد أزلي وميلاد زمني. الميلاد الأزلي من الآب قبل كل الظهور. الميلاد الزمني اللي الرسول بولس بيقول عنه في غلاطية 4: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. فهو مولود، ده الميلاد الزمني، لكن الميلاد الأبدي مولود قبل كل الظهور. وعندنا كل الأدلة على كده. يعني يقف المسيح يقول بوضوح: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. ما قالش أنا كنت، أنا كائن أي موجود منذ الأزل، منذ الأزل. لما نقرأ يوحنا 1:1 يقول: في البدء كان الكلمة. أي بدء؟ مش بدء كتابة الإنجيل ولا بدء الخليقة، ده البدء الذي لا بداءة له. في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، كان الكلمة الله، الكلمة اللي هو الله. يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. صار جسدا، هو ده تجسد الكلمة، تجسد الله. ففي ميلاد أزلي وميلاد زمني. عايزك تقرأ معايا الآية نفسها اللي احنا قريناها بتأني شوي وفكر فيها. لاحظ صوت الآب بيقول ايه بالنبوة عن الابن. قال له أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. ما قالوش أنا اليوم ولدتك فأنت ابني. لما يقول له أنت ابني أي منذ الأزل أنت ابني، بيتكلم عن الميلاد الأزلي. أنا اليوم ولدتك، اليوم ولدتك عن الميلاد الزمني. فالآية تحمل إيه الميلادين؟ بقول لك تاني فكر فيها مرة تانية. يقول له أنت ابني، أنت ابني من إمتى؟ منذ الأزل. أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. ولما تقرأ نص المزمور كله ده بيتكلم عن مين؟ عن الابن يسوع المسيح. نقرأ في آية 6 في نفس مزمور 2: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون، جبل قدسي. مين اللي اتمسح بالروح القدس؟ في شخص في كل التاريخ اتمسح بالروح القدس إلا شخص الابن؟ بص كده من فضلك لآية 12 في نفس المزمور: قبلوا الابن لألا يغضب، قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق. مين الابن؟ شخص الرب يسوع المسيح. فهو المولود ميلاد أزلي، ميلاد زمني، بنص الآية بالحرف أنت ابني، أنت ابني منذ الأزل، الميلاد الأزلي، أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. هل أنت مصدق؟ أنا أرجوك ادي وقت للتفكير. مسؤولية كل إنسان أنه يبحث عن الحق،
والذي لا يبحث ولا يفتش عن الحق مسؤول أمام الله، عليه دينونة أعظم. البحث عن الحق واجب أخلاقي. أنا إنسان مخلوق على صورة الله، وضع فيا العقل، دور على الحق، دور على الطريق. مفيش حد هيفيدك أبدا، اوعى تعيش في مسلمات، لكن دور على الحقيقة، وأنا متأكد أنك ستصل إلى الحقيقة. الرب معك.

0: نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرة التحرش في برنامجكم بنوات، معاكم سارة عزيز. حد فيكم يفتكر لما كانت عندها سنتين تلاتة وابتدت تتعلم كلمة لأ؟ في السن ده الطفل فينا بيبتدي يكون لأ. اللأ دي بتحسسه بالاستقلالية، اللأ دي بتحسس كل واحدة فينا إن إحنا ممكن نقول لأ. في السن ده الطفل بيبتدي يختبر إزاي ممكن يكون ليه رأي لوحده، رأي منفصل عن رأي ماما ورأي بابا. بس فاكرين لما مرة حد فيكم قال لأ اترمى عليه كده شبشب لذيذ، ولا بابا استسهل الريموت وراح خبط حد فيكم بيه؟ لأ دي اتكسرت. اللأ اللي أنا بتعلمها بتعلم أقولها اتكسرت جوايا، فبقى صعب عليا دلوقتي أقول لأ، بقى صعب عليا دافع عن حدودي ودافع عن جسمي. جات لي بنت بتحكي لي، بتقول لي أنا بابايا بيحضني. فقلت لها ماشي، حابة تحكي أكتر عن الموضوع ده؟ فقالت لي آه. بعدين سكتت كده وهي هتبتدي تتكلم، قالت لي عارفة أنا كنت بس مستنية أشوف رد فعلك هيبقى عامل إزاي بعد ما بقولك بابايا بيحضني، هتقولي لي عادي إيه المشكلة ولا هتديني فرصة أن أنا أحكي؟ لأن البنت كانت حاسة إنه هيترمي في وشها ذنب، إنه صباعي هيترفع عليها ويقولها أنت الغلطانة، يعني إيه بابا بيحضنك؟ أكيد مش قصده حاجة وحشة. البنت حكت إنه باباها كان بيعتدي عليها وهي صغيرة، وعمره ما اداها أي مساحة تعبر فيها إنها تقول لأ. كانت خايفة وكانت موجوعة وكانت متألمة إنه ده الأب اللي المفروض يعمل الحماية، بس ده نفس الحد اللي بيكسر حدود جسمها. وأنا صغيرة، وأنا صغيرة ما تعلمتش أقول لأ، فبواجه صعوبة دلوقتي أقول لأ. عشان كده أنا بشجعك إنك تبقي بتتكلمي أكتر، وإنك تبقي بتحكي اللي جواكي أكتر. بابا بيعتدي عليكي، عمك كسر حدودك قبل كده، أخوكي بيضايقك بطريقة جنسية واضحة جدا، عايزة تعرفي تعملي إيه؟ استنينا بعد الفاصل.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن وانا صغيرة، وانا صغيرة لما ما تعلمتش ان انا دافع عن حدود جسمي واقول لا، لما بابا كسر حدود جسمي من غير ما اعرف ولا يكون عندي الشجاعة اني دافع عن نفسي. انا جاي النهاردة اقولك انه ممكن يبقى باباكي عمل كده وانا مصدقة، ومش هقول عليكي انك بتكذبي او بتتألفي او كنتي بتتخيلي ده انت كنتي صغيرة، انا مصدقة انه ممكن يبقى باباكي عمل فيكي كده. خوفك النهاردة انك تدافعي عن نفسك مؤلم قوي، عشان كده انا بشجعك تقولي لا حتى لو انت ما قلتيش لا زمان، حتى لو انت فضلتي ساكته لسنين. انا مش بقول انه كل الناس بتعمل كده، بس انا بقول انه في كده

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ساعات يا رب بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

0: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين، اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. مثل الغنم لكل منا طريقته الخاصة في طهيه، لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه، لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. الممثل الأمريكي توم هانكس من الممثلين المشاهير جدا في العالم، قدم أفلام رائعة ومتميزة، إشي بوليسي وإشي أكشن وغيرها. مش بس كده، ده كان بيكتب وبيخرج وبينتج كمان. طبعا لما أي حد يسمع كل ده عن توم هانكس هيقول ده شخص مولود بالموهبة، وأكيد الناس اكتشفت ده من بدايته، بس الواقع غير كده بالمرة. توم هانكس ابتدى حياته وهو بيدور على شغل ومش لاقي عمل ثابت، قال خلاص أنا أدخل مجال الإعلانات، بس للأسف فشل ومعرفش يثبت نفسه. الأصعب من كده أنه قدم في مسابقات اختيار الممثلين كتير قوي، بس كل مرة كان بيترفض وبشدة. توم هانكس الممثل الشهير يترفض، طب إزاي؟ استمر الحال على كده لغاية سنة 1980 لما تعرض عليه دور صغير في مسلسل تلفزيوني كوميدي من نوعية السيت كوم، وكان بمقابل مادي قليل جدا، بس العمل ده ساعده يجيله أدوار تانية في مسلسلات تانية كضيف شرف. أخيرا أهي ابتدت تندع وأكيد هيشتهر بقى، بس برضو ده ما حصلش، لأنه فضل على الحال ده لمدة 10 سنين. الأدوار كلها اللي بتتعرض عليه كانت صغيرة وأحياناً ضيف شرف وبفلوس قليلة جداً، لكنه فضل مسابر ومكمل لغاية ما جت الفرصة لبطولة فيلم، وهو فيلم سبلاش، واللي كان بداية لأدوار البطولة في أفلامه بعد كده. مش بس توم هانكس اللي بداياته كانت صعبة، كمان الفنان الكوميدي الأشهر في تاريخ السينما العربية الفنان إسماعيل ياسين كمان اتعرض لكتير من التجارب الفشل والرفض والطرد في بدايته، بس برضه فضل يعافر ويعافر لغاية ما أثبت نفسه وأظهر فنه للناس كلها. وأكيد لو دورنا في حياة المشاهير هتلاقي كتير منهم، سواء فنانين أو كتاب أو في أي مجال تاني، كانت بدايتهم صعبة ومليانة مطبات، بس الشيء المشترك بينهم كلهم إنهم حاولوا، موقفوش عند مستوى المحاولة، لا حاولوا وفشلوا وكملوا وفشلوا وكملوا لغاية ما وصلوا للعايزين. أوقات بنتخيل إن النجاح سهل، لكن البدايات مش دايما سهلة ونادرا ما بتكون مريحة. والفرق بين الشخص اللي نجح والشخص اللي ملقاش النجاح إن الناجح حط هدف قدامه وصمم يوصله وينجح ويتفوق كمان. كل مرة بتحبط أو بتتعثر فكر إن البداية مش دايما سهلة، لكن النجاح جاي أكيد. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت.

0: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا، لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات. قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه. قلبا نقيا يملأه الحب دائما، وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان. قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها، ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب، واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليدياً وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم لا تدينوا. كان في واحد قاعد يتفرج على التلفزيون بعد يوم طويل من الشغل والتعب، وهو بيقلب في القنوات عجبه برنامج مسابقات، والحلقة دي كانت حلقة ثقافية، فالمسابقة كلها أسئلة ثقافية، وفي حالة إن المتسابق لو جاوب على كل الأسئلة كان هيفوز بجائزة قيمتها $1,000,000. بدأت المسابقة، وبالطبع شد الأعصاب للمتسابق والمشاهدين برضو كمان $1,000,000. وكان السؤال الأول كالآتي: السؤال الأول، كم استمرت حرب 100 عام؟ 1. 116 سنة. 2. 99 سنة. 3. 100 سنة. 4. 150 سنة. وللأسف فكر المتسابق كتير واختار تخطي السؤال ده لأنه أول مرة يمر عليه، والمشاهد بيقول في نفسه: إيه ده؟ هو المتسابق ده مش فاهم حاجة؟ يعني إيه يعني؟ حرب 100 عام هتكون استمرت كام؟ 99 ولا 116 ولا 150 يعني؟ المهم اتنقل مقدم البرنامج للسؤال التاني وسأل: السؤال الثاني، أين تصنع قبعات بنما؟ البرازيل، تشيلي، بنما، الأكوادور. وهنا قال المشاهد: طبعا مفيش أسهل من كده أسهلة. لكن فوجئ بأن المتسابق بيطلب الاستعانة بالجمهور، وهنا قال المشاهد برضو في نفسه على المتسابق ده أنه غبي. اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الثالث وقال: في أي شهر يحتفل الروس بثورة أكتوبر؟ 1. يناير. 2. سبتمبر. 3. أكتوبر. 4. نوفمبر. وبالتأكيد اتمنى المشاهد ان يكون هو المتسابق وقال ده الطفل يفوز $1,000,000. في اسهل من كده اجابة؟ لكن استغرب من المتسابق، طلب مساعدة صديق فأتهم بالجنون. في السؤال الرابع سأل مقدم البرنامج المتسابق وقال له: اي هذه الاسماء هو الاسم الاول للملك جورج السادس؟ جون، ألبرتو، جورج، مانويل. والمفاجأة طلب المتسابق حذف إجابتين، وبعد جهد اتوصل للإجابة، والمشاهد قاعد يغلف نفسه من غباء المتسابق. أخيرا اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الخامس وسأل: ما الحيوان الذي أخذت منه جزر الكناري اسمها؟ طائر الكناري، الكنغر، الجرو، الفار. وهنا انسحب المتسابق من المسابقة ومرضيش يكمل، أنا مش قادر. قعد المشاهد يرمي عليه كلام صعب جدا ويتهمه باتهامات صعبة من الغباء والجنون. وفي نهاية الحلقة قال المقدم البرنامج إنه هيعرض على المشاهدين الأجوبة الصحيحة. لكن قبل ما نسمع الأجوبة الصحيحة عزيز المستمع، تعال أقولك إن لو أنا وإنت قاعدين مكان المشاهد هنعمل نفس رد الفعل، فإحنا في ذهننا الأسئلة سهلة ومجاوبة نفسها، ونقول على المتسابق نفس الاتهامات برضو. لكن لو تسمح لي أقول لك الأجوبة الصحيحة يمكن نغير رأينا. إجابة السؤال الأول: حرب 100 عام استمرت 116 سنة، من سنة 1337 إلى 1453 ميلادية. إجابة السؤال الثاني: تصنع قبعات بنما في الأكوادور. السؤال الثالث جوابه: بيحتفل الروس بثورة أكتوبر في نوفمبر. وجواب السؤال الرابع: الاسم الأول للملك جورج هو ألبرتو. لكن إجابة السؤال الأخير: جزر الكناري أخذت اسمها من الجرو مش من طائر الكناري. يا أسئلة شكلها سهل لكن إجابتها صعبة، عشان كده درسنا النهاردة ما نتسرعش في الحكم على الآخرين ولا ندين الآخرين قبل ما نبص على أنفسنا، وفعلا لا ندين كي لا ندين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 11 16 14.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, our listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: What a delight for us to know that you are there tuning in to listen to this program.
2: كم يسعدنا أن تنصتوا إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: It is my prayer that God is using this series of messages to bless your life.
2: إنني أصلي أن يستخدم الرب هذه السلسلة من الرسائل ليبارك بها حياتكم.
1: And to some of you may discover the Lord Jesus Christ for the first time.
2: والبعض منكم قد يكتشفون يسوع المسيح للمرة الأولى.
1: Today I want to begin by telling you a true story.
2: اليوم أود أنني أبدأ حديثي بأن أذكر لكم قصة واقعية.
1: A story that is told of a simple shepherd who was appointed a prime minister of Persia.
2: قصة تروى عن راع بسيط عين رئيسا لوزراء فارس.
1: The king of Persia appointed the shepherd to that position because of his faithfulness.
2: عين ملك فارس هذا الراعي في ذلك المركز بسبب أمانته.
1: The other cabinet ministers were angry.
2: غضب الوزراء الآخرون في مجلس الوزراء.
1: They who came from upper class.
2: أولئك الذين جاءوا من الطبقة العليا في المجتمع.
1: Those who had higher education.
2: أولئك الذين كانوا أعلى تعليما.
1: Those who were refined and sophisticated.
2: والذين كانوا أكثر حنكة وثقافة وتحضرا.
1: They were master politicians.
2: أولئك الذين كانوا سادة السياسيين.
1: Surely one of them should have been the prime minister.
2: بالتأكيد كان ينبغي أن واحدا من هؤلاء يعين رئيسا للوزراء.
1: And out of jealousy they conspired to bring some sort of accusation against the king's own choice for prime minister.
2: وبسبب الغيرة تآمروا أن يدبروا نوعا من الاتهام ضد الشخص الذي اختاره الملك ليكون رئيسا للوزراء.
1: They began to watch the prime minister very closely.
2: فبدأوا يراقبون رئيس الوزراء بدقة شديدة.
1: They watched his movements.
2: راقبوا تحركاته.
1: They watched his comings and his goings.
2: راقبوا حضوره وذهابه.
1: They found nothing objectionable.
2: ولكنهم لم يجدوا شيئا يمكنهم الاعتراض عليه.
1: Except that once a week he would enter a little room which he had kept locked and would shut himself in that room for an hour each week.
2: فيما عدا أنه مرة كل أسبوع كان يدخل في غرفة صغيرة ويغلقها على نفسه.
1: The nobleman saw a sinister reason behind this action, so they informed the monarch of this unusual behavior.
2: ورأى النبلاء سببا شريرا وفاسدا خلف هذا العمل، ولذلك أخبروا الحاكم عن ذلك السلوك غير العادي.
1: They told the king that they were certain that in the room the prime minister was hoarding all of the king's precious possessions that he must have stolen.
2: وقالوا للملك إنهم كانوا متأكدين أن رئيس الوزراء قد اختزن في تلك الغرفة كل ما سرقه من ممتلكات الملك الثمينة.
1: The king doubted their story, but nonetheless he gave them permission to break in and search the room.
2: وتشكك الملك في حكايتهم، ولكن بالرغم من ذلك أذن لهم أن يقتحموا الغرفة وأن يفحصوها.
1: To their utter amazement, the only thing they found in that locked room was a small bundle that was containing a dilapidated pair of shoes and an old robe.
2: ولدهشتهم البالغة كان كل ما وجدوه في تلك الغرفة المغلقة هو مجرد صرة صغيرة تحتوي على زوج أحذية بالية ورداء قديم.
1: When he was brought before the king,
2: ولما جيء برئيس الوزراء أمام الملك,
1: the prime minister was asked why had he kept these two items in a locked up room.
2: وسئل رئيس الوزراء عن سبب احتفاظه بهذين الشيئين في الغرفة المغلقة.
1: His reply was very simple.
2: كانت إجابته بسيطة جدا.
1: I wore these things when I was a shepherd.
2: قال لقد كنت أرتدي هذه الأشياء عندما كنت راعيا.
1: And once a week I go into the room and look at them lest I should forget what I once was.
2: ومرة كل أسبوع أدخل تلك الغرفة وأنظر إليها لألا أنسى ماذا كنت يوما ما.
1: And how unworthy I am of all the kindness and the honor that your majesty has bestowed upon me.
2: وكم أشعر بعدم استحقاقي لكل هذا العطف والشرف الذي أنعمتم به جلالتكم علي.
1: What a contrast is this attitude with the attitude of the full-day laborer in Jesus' parable of the vineyard.
2: ما أبعد الفرق بين هذا الموقف وموقف العمال الذين اشتغلوا كل اليوم في مثل يسوع عن الكرم.
1: For those of you joining these broadcasts for the first time, we are in the midst of a series of selected parables called The Point of the Story.
2: للأصدقاء المستمعين الذين يصغون إلينا للمرة الأولى نقول إننا في وسط سلسلة من الأمثال المختارة تسمى النقطة الأساسية في القصة.
1: Let's listen to this parable.
2: أنصت إلى هذا المثل. فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك، ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا، فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون.
1: In this parable, Jesus was talking to his listeners about a common everyday recurrence.
2: كان يسوع يتحدث إلى مستمعيه في هذا المثل عن حدث مألوف يحدث كل يوم.
1: Every day, men went out early in the morning and waited in the labor exchange for a land owner or a herd keeper to come and hire them for a day.
2: ففي كل يوم كان الرجال يخرجون في الصباح الباكر وينتظرون من يستأجرهم للعمل عند رب بيت أو صاحب قطيع لمدة يوم.
1: A normal working day was 12 hours.
2: وكانت مدة العمل المعتادة في اليوم هي 12 ساعة.
1: It began at 6 in the morning and ended at 6 in the evening.
2: تبدأ من السادسة صباحا وتنتهي السادسة مساء.
1: These men made a denaries or a drachma or equivalent in today's money 1 pound per day.
2: وكان أولئك الرجال يتقاضون دينارا أو دراهم أو ما يعادل اليوم جنيها لمدة يوم كامل.
1: With that, they fed their children with the most basic food, and that was about it.
2: وكانوا بهذا المقدار يطعمون أطفالهم بمعظم الطعام الأساسي وكان هذا يكفي.
1: Jesus said that the vineyard owner came in first thing in the morning around 6 a.m.
2: وقال يسوع إن صاحب الكرم جاء أولا حوالي الساعة 6 صباحا.
1: And hired some of the men and sent them into the vineyard after agreeing on the going price for 1 denarius.
2: واستأجر بعض الرجال وأرسلهم إلى الكرم بعد أن اتفق معهم على أن يعطي كل منهم دينارا.
1: Then at 9 a.m. he hired more men and sent them on.
2: وحوالي الساعة 9 صباحا استأجر آخرين وأرسلهم أيضا ليعملوا في كرمه.
1: Then about 12 noon he hired yet more men and sent them on to the vineyard.
2: ثم استأجر أيضا عمالا آخرين في حوالي الساعة 12 ظهرا وأرسلهم أيضا إلى كرمه.
1: And then finally around 5 p.m. with only 1 hour of work left, he hired some more people.
2: وأخيرا وحوالي الساعة الخامسة مساء ولم يكن قد تبقى على ساعات العمل إلا ساعة واحدة استأجر أناسا آخرين.
1: Vineyards were mostly planted on terraced hillside where the land is not as fertile as in the valley below.
2: وكانت معظم الكروم تزرع على سفوح التلال وجوانبها حيث الأرض ليست خصيبة كأرض الوادي في الأسفل.
1: So carrying some good soil uphill was a known to be back-breaking work.
2: لذلك كان حمل بعض التربة الجيدة إلى أعلى التل عملا شاقا مضنيا.
1: But the big events in the vineyards have always been the harvest time.
2: ولكن أعظم الأحداث في الكروم دائما هو وقت الحصاد.
1: Which must be done by September, which is still very hot time of the year.
2: والذي كان ينبغي أن يتم في شهر سبتمبر والذي لا يزال يعتبر من الأوقات الحارة جدا في السنة.
1: Usually laborers who worked in the vineyards were near the bottom of the socio-economic level.
2: وكان العمال الذين يعملون في الكروم عادة هم في قاع المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
1: They worked from job to job and they got paid at the end of each day.
2: فكانوا يتنقلون من عمل لآخر ويحصلون على أجرهم في نهاية كل يوم.
1: And there were no guarantees that they would have a job the next day.
2: لأنهم لم يكونوا يضمنون أنهم يجدون عملا في اليوم التالي.
1: Because they were unskilled and desperate for work, they were often vulnerable and taken advantage of by dishonest foremen.
2: ولأنهم لم يكونوا عمالا مهرة ولأنهم كانوا في حاجة ماسة للعمل كانوا غالبا مستضعفين يستغلون من رؤساء العمال غير الأمناء.
1: I want you to notice something very important in this story.
2: أود أنك تلاحظ شيئا على جانب كبير من الأهمية في هذه القصة.
1: The landowner does not offer a particular amount of money to the men whom he hired late.
2: صاحب الأرض لا يعرض مبلغا معينا من المال للرجال الذين استأجرهم متأخرا.
1: He only tells the first group how much he will pay them.
2: إنه قال للمجموعة الأولى فقط ما سوف يدفعه لهم.
1: To the rest he says, I will do the right thing by you.
2: أما للباقين فإنه يقول لهم سأعمل معكم ما هو مناسب.
1: So at the end of the day, pay time comes.
2: وهكذا يأتي وقت دفع الأجور في نهاية اليوم.
1: The owner pays the ones who worked for 1 hour first.
2: ويدفع المالك الأجر أولا للذين اشتغلوا ساعة واحدة.
1: And he gives them a denari.
2: فيعطي لكل منهم دينارا.
1: Then he pays all the others exactly the same.
2: ثم يدفع لكل الباقين نفس المبلغ.
1: The laborers complained.
2: ويشتكي العمال.
1: Now listen to what I'm going to tell you.
2: أرجو أنك تنصت إلى ما سوف أقوله لك.
1: Be careful when you begin to feel sorry for yourself like these laborers.
2: احترس من أن مشاعر الرثاء الذات تستبد بك كما كان الحال مع هؤلاء العمال.
1: Someone said being overcome with envy is like running into the ocean.
2: قال أحدهم أن تقهر بمشاعر الحسد والغيرة كأنك تصطدم بالمحيط وتنجرف إليه.
1: The deeper you go in, the harder it is to get out.
2: كلما تتعمق فيه يصعب عليك الخروج منه.
1: Let me put this parable in context.
2: دعني أضع هذا المثل في قرينته.
1: In the last few verses of Matthew 19, Peter was displaying the attitude of one of those 12-hour laborers.
2: في الأعداد الأخيرة من الأصحاح التاسع عشر من إنجيل متى كان بطرس يلعب دور موقف في واحد من أولئك العمال الذين اشتغلوا 12 ساعة.
1: Peter answered him, "We have left everything to follow you. What then will there be for us?"
2: قال بطرس ليسوع: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فماذا يكون لنا؟
1: Jesus makes them a promise regarding rewards, but then he goes on immediately into telling them about salvation.
2: ويعطيهم يسوع وعدا فيما يتعلق بالمكافآت، ولكنه حينئذ ينتقل معهم حالا ليتحدث إليهم عن الخلاص.
1: Jesus is not talking about rewards here, but he is talking about salvation.
2: يسوع هنا لا يتحدث عن المكافآت، ولكنه يتحدث عن الخلاص.
1: The problem with some Christians who have been believers for many years is that they get jaded in their spirits.
2: مشكلة بعض المسيحيين الذين ظلوا في الإيمان سنوات كثيرة هي أنهم ينهكون في أرواحهم.
1: They take their salvation for granted.
2: ويبدأون في الاستخفاف بخلاصهم وكأنه أمر كان من المحتم أن يحدث.
1: They begin to think that there is something special about them.
2: ويبدأون في الظن بأنه يوجد شيء ما فيهم يجعلهم متميزين عن الآخرين.
1: They easily develop a self-righteous Pharisaic attitude.
2: وهم بسهولة ينمون في تفكيرهم اتجاه البر الذاتي الفريسي.
1: Someone said, "One hour of fretting will drain more of your vitality than a week of work."
2: قال أحدهم مرة ساعة واحدة

0: Un
1: Wasn't it our agreement for you to work for a full day for a denarius?
0: أما اتفقنا معا على دينار نظير عملك اليوم كله؟
1: Are you questioning my grace?
0: هل تجادل فيما يتعلق بنعمتي؟
1: Why do you question my generosity?
0: ولماذا تعترض على سخائي؟
1: So what is the point of this story?
0: ما هي إذن النقطة الأساسية في هذه القصة؟
1: The point of the story is this.
0: النقطة الأساسية في هذه القصة هي
1: God is a sovereign God.
0: الله هو السيد المهيمن صاحب السلطة العليا.
1: And whether the person is saved at the age of 7 or at the age of 70, both will go to heaven.
0: وسواء خلص الإنسان في سن 7 أو في سن 70 فإنهما كليهما سيذهبان إلى السماء.
1: Those who see themselves as deserving more of God's grace because of their early salvation are blinded with jealousy and envy.
0: أولئك الذين يظنون أنهم أكثر استحقاقا لنعمة الله بسبب خلاصهم المبكر قد أعماهم الحسد والحقد.
1: Those early workers were jealous and envious not because of reason but because of selfishness.
0: كان أولئك العمال المبكرين حاسدين وحاقدين ليس بدافع الحجة والمنطق بل بسبب الأنانية.
1: And selfishness is the root of jealousy.
0: والأنانية هي جذور الحسد.
1: At the very core of envy, you will find selfishness and self-centeredness.
0: وفي قلب الحقد ستجد الأنانية والتمركز في الذات.
1: The accusation of the landowner of unfairness is not grounded on love for justice.
0: اتهام رب البيت وصاحب الكرم بعدم العدالة ليس مؤسسا على حب العدالة.
1: But based on self-serving.
0: ولكنه مؤسس على خدمة الذات.
1: What they received was based on the agreement that they made and the contract they signed.
0: فما تسلموه كان مبنيا على أساس الاتفاق الذي عملوه وعلى العقد الذي وقعوا عليه.
1: Jealousy and envy are very destructive things in the life of a Christian.
0: الغيرة والحسد أشياء مدمرة جدا في حياة المؤمن.
1: One way to test this is by listening to yourself and see whom you criticize the most.
0: هناك طريقة واحدة لاختبار وجود هذه المشاعر وهي أن تنصت إلى نفسك لترى من هم الأشخاص الذين تكثر من انتقادهم.
1: Because people always criticize the one whom they secretly envy.
0: لأن الناس دائما ينتقدون الشخص الذي يحسدونه سرا.
1: Envy is the mother of the critical spirit.
0: الحسد هو بمثابة الأم لروح الانتقاد.
1: Ask yourself this question.
0: اسأل نفسك هذا السؤال.
1: When you see someone who is more blessed than you are, do you rejoice for them?
0: عندما ترى شخصا ما تشعر أنه مبارك أكثر منك هل تفرح له؟
1: When you see someone saved later in life, do you rejoice with them?
0: عندما ترى شخصا ما نال الخلاص متأخرا في حياته هل تفرح معه؟
1: When you see someone more gifted than you are you glad for them?
0: عندما ترى شخصا ما موهوبا أكثر منك هل يسرك هذا؟
1: When you see someone succeed where you have failed, do you give thanks?
0: عندما ترى شخصا ما ناجحا حيث لم تستطع أنت أن تنجح هل تشكر الله لأجل ذلك؟
1: What is Jesus teaching us in this parable is this.
0: ما يعلمنا يسوع إياه في هذا المثل هو هذا.
1: God the Father is the land owner.
0: الله الآب هو رب البيت وصاحب الكرم.
1: The foreman is the Lord Jesus Christ.
0: والوكيل هو الرب يسوع المسيح.
1: The vineyard is God's kingdom.
0: والكرم هو ملكوت الله.
1: The laborers are all the believers.
0: والعمال هم كل المؤمنين.
1: And the denarius is eternal life.
0: والدينار هو الحياة الأبدية.
1: The work day is the believer's life of service.
0: ويوم العمل هو حياة المؤمن في الخدمة.
1: Jesus is not asking you to go out and run your business this way.
0: يسوع لا يطلب منك أن تخرج لتدير عملك بهذه الطريقة.
1: No, but this has to do with salvation.
0: لكن هذا أمر يتعلق بالخلاص.
1: God's sovereign principle for salvation is very simple.
0: مبدأ الله السيادي للخلاص بسيط جدا.
1: Whoever comes to him in faith through his son shall be saved.
0: كل من يأتي إليه

0: الإيمان خلال ابنه سيخلص.
1: Whether their sins are big or small.
0: سواء كانت خطاياهم كبيرة أم صغيرة.
1: Whether they have sinned for a long time or for a short time.
0: سواء كانوا يخطئون فترة طويلة أو فترة صغيرة من الزمن.
1: Whether they have long dedicated service or a deathbed conversion.
0: سواء كانت لهم خدمة طويلة مكرسة أو أنهم تجددوا وهم على سرير احتضارهم.
1: Contrast the thief on the cross with John the Apostle.
0: قارن بين اللص على الصليب والرسول يوحنا.
1: The thief on the cross didn't have 1 hour to serve Christ.
0: اللص على الصليب لم تكن له فرصة ساعة واحدة لخدمة المسيح.
1: Yet the Apostle John lived to serve until he was in his 90s.
0: ومع ذلك فإن الرسول يوحنا عاش وخدم حتى وصل إلى التسعينات من عمره.
1: Both received eternal life.
0: لكنهما كليهما نالا الحياة الأبدية.
1: This is the point of the parable.
0: هذه هي النقطة الأساسية في المثل.
1: This parable tells me that as long as a person has a breath, he or she has an opportunity to turn to God through Jesus Christ and be saved.
0: هذا المثل يعلمني أنه طالما أن الإنسان لا يزال يتنفس ويعيش فإن أمامه الفرصة أن يقبل المسيح مخلصا ويخلص.
1: Have you prayed for someone and they have not believed yet?
0: هل صليت لأجل بعض الناس ولم يؤمنوا بعد؟
1: Even though they may be living in their 11th hour.
0: حتى إذا كانوا لا يزالون يعيشون في ساعتهم الحادية عشرة.
1: Take heart.
0: تشجع.
1: Keep on praying.
0: استمر في الصلاة.
1: God can bring them to the vineyard even in the 11th hour.
0: الله يستطيع أن يأتي بهم إلى الكرم حتى في الساعة الحادية عشرة.
1: Are you a seeker or a searcher?
0: هل أنت إنسان تفكر أو تبحث؟
1: Who has begun to think that it may be too late for you to turn your life over to the sovereign king?
0: هل بدأت تفكر أنه قد يكون الوقت متأخرا أن تتجه بحياتك نحو الملك السيد؟
1: It is never too late.
0: الفرصة لا تزال أمامك فلم تفلت منك بعد.
1: You can do that today.
0: تستطيع أن تفعل ذلك اليوم.
1: Invite the Lord Jesus to take you into His kingdom.
0: ادعو الرب يسوع أن يأخذك معه إلى ملكوته.
1: By inviting him into your life.
0: بأن تدعوه ليكون سيدا على حياتك.
1: And after you do that, write to us and let us know.
0: وعندما تفعل ذلك يسعدنا أن تكتب إلينا وأن نتلقى رسائلك.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: فكرت كثيرا فيما تحدثنا عنه المرة الماضية وازددت حيرة.
7: فعلا قضى أغلب الليلة الماضية ساهرا مفتوح العينين ينظر إلى السقف.
8: وما الذي يحيرك يا بني؟
6: أسماء الله التي أطلقت على المسيح.
7: هذا لأن المسيح هو الله.
6: ألا يكون إطلاق هذه الأسماء عليه لغرض آخر؟
7: أي غرض آخر تظن؟
6: لا أعرف، لكنني
9: يصعب عليك أن تعترف بأن المسيح هو الله.
7: تقاوم وتصارع مع هذه الحقيقة.
6: الحقيقة؟ الحقيقة أنني محتار، وكلما فكرت أكثر كلما زادت حيرتي.
8: الموضوع ليس سهلا يا قاسم.
9: لم نقل أنه سهل،
7: بالعكس قلنا أنه صعب وعميق ويحتاج إلى جهد لفهمه، لأننا نفكر في الله العلي العظيم.
10: ما هو الغرض الآخر الذي تتصوره يا ياسر لإطلاق أسماء الله على المسيح؟
6: لا أعرف، لعله لتكريمه أو لإعلاء شأنه أو تفخيمه واحترامه.
8: فنطلق اسم الله عليه
10: كما نطلق أسماء الملوك والحكام والأبطال والأنبياء على أولادنا.
9: نعم نقوم بذلك، لكن هل نطلق اسم الله على آخر؟
7: كل ما نعمله أن نسمي أولادنا عبد الله، عبد الخالق، عبد الغفور وهكذا، لكن نسمي أحدا الله والخالق والغفور لم يحدث ولن يحدث.
6: هذا ما يحيرني، لعل القصد هو المجاز، يكون الاسم مجازيا أو معنويا.
8: الله، يهوى، الرب، الأول والآخر، السيد، المخلص، الديان، الفادي، كل هذه الأسماء مجازية أو معنوية؟ يصعب علي أن أقبل هذا.
6: وتقبل أنه هو الله؟
9: ياسر يا ابني بهدوء، أنت تقاوم حقا واضحا. مقاومة الحق الواضح صعبة، كأن تفتح عينيك في الشمس وتنكر وجودها. الشمس موجودة وتصدم عينيك بأشعتها.
6: صدقني يا عم قاسم أنا أحاول.
7: ياسر أرجوك إن شئت توقفنا وعدنا إلى البيت لتستريح.
6: لن أستريح حتى أفهم ما نناقشه، لن أهرب.
7: كلنا معك يا ياسر، كلنا بجانبك.
8: لاحظت شيئا هاما في أسماء الله.
9: ما هو يا ياسين؟
8: إنها تصلح أن تكون صفات.
10: أسماء الله صفات له.
8: قد يساعدنا ذلك على الفهم.
7: أغلب الأسماء تحمل صفات تعبر عن أصحاب الأسماء،
6: خصوصا في لغتنا العربية.
8: فهل تقول أن هذه الأسماء التي أطلقت على المسيح كانت بسبب صفاته؟
6: أبي أنت تؤيد وجهة نظر عم قاسم،
10: وهل أنت تعارضه؟
6: أقصد
9: أنت وأنا وهو وهي نبحث عن المعرفة، نبحث عن الحق. الاسم كناية عن المسمى، وهو تعبير على ما يتمتع به الشخص من صفات وميزات. فلو تأملنا في الصفات التي للمسيح لوجدناها نفس صفات الله.
7: المسيح له نفس صفات الله.
6: أستغفر الله العظيم.
7: لا تستغفر يا ياسر، نحن لا نقول شيئا نستغفر عنه، نحن نبحث.
8: البحث قد يجرفنا إلى مزالق خطرة.
10: كل بحث قد يجرف إلى الخطأ وقد يقود إلى الحق.
9: كثير من الباحثين والعلماء اتهموا بالكفر والزندقة، ثم بعد موتهم بأجيال أو قرون تأكد ما وصلوا إليه، فاعترف العالم بهم وآمن بنظرياتهم،
7: مثل استدارة الأرض ودورانها وغير ذلك.
8: فلا مانع من البحث في صفات الله
10: وصفات المسيح.
6: الله سبحانه لا مثيل له، لم يخلق بل هو الخالق، خالق كل شيء، هو أصل الخليقة لا جزءا منها.
7: ونحن الإنسان صورة الله، مخلوق على صورة الله وشبهه، له شخصية متميزة كما أن الله له شخصية متميزة.
10: لكننا لسنا الله أبدا.
8: لا طبعا، نحن لسنا الله أبدا.
6: كذلك المسيح على صورة الله لكنه ليس الله.
9: الإنسان يعكس صورة الله، لكن المسيح هو صورة الله، يحمل أسماءه ويحمل صفاته.
10: لو كان المسيح هو الله فعلا فلابد أنه يتصف بصفات الله. هل هو فعلا يحمل صفات الله؟
9: الله تبارك وتعالى كلي الوجود، موجود في كل شيء، في كل مكان، في كل وقت.
8: بعض الديانات التي لا تؤمن بالله تتصور آلهتهم في كل شيء.
9: هذا يختلف عما نؤمن به نحن الموحدون بالله العلي العظيم. نحن نؤمن أنه موجود في كل شيء، ولكنه ليس هو كل شيء.
10: وما الفرق في ذلك يا عم قاسم؟
7: الله موجود في كل شيء لكنه ليس هو كل شيء. أنا لا أفهم ذلك يا أبي.
6: الهندوس يؤمنون بأن الخليقة جزء من إلههم.
7: ما زلت لا أفهم.
8: يعني الله خلق الشجر لكن الشجرة ليست جزءا من الله؟
7: لا طبعا.
8: الديانة الهندية تقول إن الشجرة وغيرها من المخلوقات جزء من الخالق.
9: نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كلي الوجود والتواجد بشكل شخصي خاص. يقول داود النبي في مزمور 139:
7: إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت.
9: ويقول سليمان النبي الحكيم في أمثال 15:
7: في كل مكان عينا الرب مراقبتين الصالحين والطالحين.
9: لهذا وبالنسبة لنا نحن المؤمنين، فالله موجود دائما يساعدنا، يخلصنا، يحبنا، ويدافع عنا، ويسدد كافة احتياجاتنا.
10: هذا يريحنا ويطمئننا ويجعلنا لا نخاف ولا نقلق أبدا.
9: والكتاب المقدس في العهد الجديد يصف المسيح بكلي الوجود.
6: وأين ذلك يا عم القاسم؟ كلي الوجود المسيح؟
9: نعم، في كل مكان. يكتب الوحي المقدس في رسالة أفسس أصحاح 4 ويقول عن المسيح:
7: الذي نزل من السماء هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل.
8: تشبه القول إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت.
6: هذا قول بولس الرسول عن المسيح، ليست هذه كلمات المسيح نفسه.
9: والمسيح نفسه قال بكلماته المباشرة إلى تلاميذه:
7: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
10: كل الأيام إلى انقضاء الدهر، يعني كل الوقت.
8: إذن فالمسيح موجود في كل مكان في كل زمان.
7: وهل يستطيع

0: يعلم كل شيء.
1: هذا هو الله كلي المعرفة والعلم،
2: والمسيح يعلم كل شيء.
3: يعلم كل شيء كلي المعرفة والعلم أيضا.
4: هذا ما يبدو.
2: حين نقول كلي المعرفة والعلم، فالمقصود أن الله يعرف كل الماضي والحاضر والمستقبل، الذي نعلمه والذي لا نعلمه، الذي في نطاق معرفة البشر وما ليس في نطاق معرفة البشر.
4: الله وحده هو الأعلم العليم العارف كل شيء.
0: معرفتنا محدودة بما نتعلمه، أما الله سبحانه فهو لا يتعلم.
1: هذا صحيح، معرفتنا محدودة بحواسنا، بما نراه ونلمسه ونسمعه ونشمه ونتذوقه. أما الله جل جلاله فمعرفته ليست محدودة بالحواس،
4: لا تتوقف على العقل ولا التخيل ولا الاستقراء ولا الاستنتاج، بل معرفته تعالى مباشرة قاطعة متميزة خارقة لحقيقة الأشياء.
3: معرفة الله كاملة أبدية، كل ما هو قابل للعلم يعلمه الله.
2: والكتاب المقدس يذكر أن المسيح كان يتمتع بذلك النوع من المعرفة، الماضي والحاضر والمستقبل، ما داخل وخارج الإنسان كان يعلمه. يقول إنجيل يوحنا أصحاح 2 عدد 24 و25،
0: لكن يسوع كان يعرف الجميع لأنه علم ما كان في الإنسان.
2: ويشهد له تلاميذه في يوحنا 16 عدد 30،
0: الآن نعلم أنك عالم بكل شيء. وقال له بطرس في آخر لقاء معه: يا رب أنت تعلم كل شيء.
2: ويقول الكتاب المقدس إن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، وآيات كثيرة تؤكد أن المسيح يعلم كل شيء وكلي القدرة القادر على كل شيء.
0: معجزاته تؤكد قدرته.
1: المسيح عمل معجزاته بإذن الله وقوته.
0: دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: وهل هذا بإذن الله؟
3: طبعا هو بإذن الله، لكن الله سبحانه أعطاه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: هذا يعني أن الله أعطاه كل سلطانه كل قدرته،
2: لأنه هو الله ذاته. كان له سلطان على الطبيعة والعاصفة والبحر، سلطان على الحياة والموت، سلطان على الحياة الأبدية، سلطان على الشياطين.
0: ومن صفاته أنه كائن منذ الأزل. قال: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. عن المسيح نقرأ في رسالة العبرانيين أصحاح 13: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
4: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
3: هذه الآية مذكورة في الكتاب المقدس؟
2: أريها إياها يا مريم.
0: ها هي يا مي، انظري.
3: نعم هي هنا.
1: عدم التغير صفة لله وحده.
2: المسيح هو لم يتغير، هو الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر بعض صفات الله والمسيح. أذكر بعض صفات الله والمسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocelv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك الأندرويد والآيفون.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في سفر العدد الأصحاح 13 الآية 26 أن قادش في برية فاران، بينما يقول العدد الأصحاح 20 الآية الأولى إن قادش في برية صين.
2: هناك ثلاثة احتمالات. أولها أن هناك بلدا اسمها قادش في برية فاران، وأخرى تحمل ذات الاسم في برية صين. الاحتمال الثاني، ربما أطلق الاسم قادش على بلد وعلى المنطقة كلها في الوقت نفسه. أما الاحتمال الثالث فهو ربما كانت قادش واقعة بين بريتين، فيمكن اتباعها لأي من البريتين.
1: قال جواسيس موسى في سفر العدد الأصحاح 13 الآية 32 عن أرض الموعد إنها أرض تأكل سكانها، فهل توجد أرض تأكل سكانها؟
2: المعنى أن الأرض خصبة وفيرة الخيرات، فتكون عرضة لهجوم الأعداء الراغبين فيها، فلا تتوقف الحروب للحصول عليها وهكذا يهلك سكانها.

وصلنا اعتراض على ما جاء في سفر العدد الأصحاح 14 والآية 18، القول: الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة، لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. فكيف يغفر الله الذنب ويحمل الأبناء والأحفاد ذنوب آبائهم؟ وللرد أقول إن للخطية آثارا أبدية ومالية وصحية واجتماعية، يغفر الله النتائج الأبدية ويرفعها تماما، كما قال للص التائب: اليوم تكون معي في الفردوس. أما النتائج الأخرى فتبقى، ستظل سمعة أسرة اللص التائب سمعة سيئة، وإن كان قد مرض بسبب خطاياه تنتقل أمراضه إلى نسله، وسيترك لهم ديونه ليسددوها.

0: جاء في سفر العدد الأصحاح الرابع عشر الآية الخامسة والعشرون أن العمالقة كانوا ساكنين في الوادي، ولكنه في سفر العدد الأصحاح الرابع عشر الآية الخامسة والأربعون يقول إنهم كانوا ساكنين في الجبل.
1: الكلمة العبرية المترجمة وادي تعني أرضا واسعة بين تلال. في هذه الحالة كان الوادي عاليا تلا لارتفاعه عن الأراضي المحيطة به، فكان العمالقة ساكنين في واد مرتفع نزلوا منه للحرب.
0: نقرأ في سفر العدد الأصحاح السادس عشر من الآية الحادية والثلاثين إلى الآية الثالثة والثلاثين، ومن الأصحاح السادس والعشرين الآية العاشرة أن الأرض ابتلعت قورح. ولكن في سفر العدد الأصحاح السادس عشر الآية الخامسة والثلاثون ومزمور 106 الآية الثامنة عشر يقول إن النار أكلته.
1: حدثت ثورة مؤلمة ضد الله وضد كلمه موسى من داثان وأبي رام من سبط رأوبين ومن قورح اللاوي، وكانت خيامهم جميعا على الجانب الجنوبي من المحلة، فكانوا قريبين من بعضهم. في اليوم الذي عينه قورح دعا موسى داثان وأبيرام إلى باب خيمة الاجتماع فرفضا وبقيا في خيامهما، وذهب قورح ومئتان من رجاله ليقدموا بخورا في خيمة الاجتماع. واتجه موسى وشيوخ بني إسرائيل إلى خيام داثان وأبيرام، فترك قورح رجاله المئتين والخمسين يبخرون في خيمة الاجتماع وتبع موسى ليؤيد داثان وأبيرام في ثورتهما. ووصل مع موسى إلى باب خيامهما ليرى ما سيفعله موسى، فأمر موسى الشعب بالابتعاد عن خيام داثان وأبيرام وقرح فابتلعتهم الأرض، وفي نفس الوقت خرجت نار من عند الرب أكلت المئتين والخمسين رجلا الذين قدموا البخور ولم يكن قرح معهم. وقد ذكر قورح مع داثان وأبيرام بسبب ارتباطه بهما في العصيان، فارتبط بهما في المصير. وواضح أن قورح لم يكن في خيمته فلم يصب خيمته سوء، والأغلب أن الخيمة التي ابتلعت هي خيمة قيادة الثورة على كليم الله موسى. ومن الواضح أن عائلة قورح لم تهلك معه، وهذا ما نجده في سفر العدد أصحاح 26 والآية الحادية عشرة. وكان صموئيل النبي من نسل قورح، كما كان من نسل قورح موسيقيون. أما التعبير كل من كان لقورح فالمقصود به أتباعه في الثورة والعصيان ضد الله، وربما كان منهم بعض خدمه ورجاله ونسله.
0: هناك تناقض بين ما جاء في سفر العدد 16:32 حيث يقول إن الأرض فتحت فاها وابتلعت كل من كان لقورح، وبين ما جاء في سفر العدد 26:11 إن بني قورح لم يموتوا.
1: المقصود بأن الأرض ابتلعت كل من لقورح أنها ابتلعت كل من ساند قورح في الثورة على كليم الله موسى، وليس المقصود به إنها ابتلعت أولاد قورح. لو لم يكن الوحي المقدس قد ذكر سوى سفر العدد 16 الآية 32 بخصوص قورح لظننا أن أهل بيت قورح ماتوا، لكننا نرى سلالة قورح مذكورة في أخبار أول ستة الآيات 22 إلى 38، كما جاء ذكر بني قورح في عنوان 11 مزمورا، هي المزامير 42 و 44 إلى 49 و 84 و 85 و 87 و 88. وقد كان داود النبي وهيمان المرنم من نسل قورح. ومما يبرهن أن خيام نسل قورح لم تدمر أن النبي الموحى إليه ذكر في سفر العدد أصحاحي 26 و27 خيام داثان وأبيرام شريكي قورح في الثورة ضد موسى، ذكرهما مرتين، ولم يذكر خيمة قورح زعيم الثائرين، فقد انشقت الأرض تحت خيام داثان وأبيرام فقط، بينما كانت خيمة أولاد قورح بعيدة عن خيامهم.
0: جاء في سفر العدد 18 12 إلى 19 إن البكر يكون للكاهن، بينما يقول في تثنية 12 17 و 18 و 15 19 و20 إن صاحب البكر يأكله أمام الرب.
1: هناك نوعان من البكر وأول الثمر. النوع الأول للكاهن أجرا له، النوع الثاني للمذبح ولمن يقدم البكر ولضيوف من يقدم هذا النوع من البكر. النوع الثاني هو النتاج الذي يلي البكر الأول مباشرة، هذا النوع الثاني هو الذي يؤكل في الأعياد، ومعنى الكلمة العبرية المستعملة له التالي في العمر، هذا النوع الثاني زيادة على النوع الأول.
0: جاء في العدد 18-17 أن البكر لا يقبل فداؤه، ولكن التثنية 14 من 22 إلى 26 تسمح ببيعه.
1: تأمر الشريعة أن البكر لا يباع، أما ما جاء في التثنية فهو تسهيل لمن يقدم الذبيحة، ففي حالة بعد مكان سكن مقدم البكر عن مكان العبادة كان يسمح له بأن يبيع البكر على أن يستخدم صاحبه المال في شراء بديل عند مكان عبادة الرب ليقدمه للرب بنفس طريقة تقديم البكر حسب ما تقضي الشريعة. لا تناقض هنا ولا اختلاف، إنما المسألة كلها تسهيل لمن يقدم الذبيحة إن كان مكان سكنه بعيدا عن مكان العبادة، فالدين يسر لا عسر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف؟ ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل. يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك.

كلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقاً خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيتخمة. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيتخمة. عايز ادخل بيتخمة. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوبان، جوه بيت الخمر ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي.
1: تعالى نطلبها منه.

انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك ومسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك. العمل عملك. اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك. منتظرينك يا ابانا. منتظرينك يا الهنا. منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع. تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد. نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلال

أخوتي أخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

اخوتي اخواتي ابناء وبنات ليبيا الاحباء، كيف ما قلنا سلام لك من الرب يسوع المسيح ونعمه في الايام الصعبه هذه، واللي نشوفه فيها دم شعبنا الليبي ينزف بشكل غير عادي، ونشوفه في ارواح شبابنا تنتهي من دون حساب. نقول لكم قلوبنا تقطع وعيوننا تدمع من هول اللي نشوفه فيه ونسمعه فيه. والمهم في هذه اللحظات الصعبه ان ندعو ونصلوا ربنا ان توقف حمامات الدم ما بين اولاد بلادنا الوحده ليبيا. احبائي اولاد بلادي، نحن اليوم في اشد الحاجه للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق الا بمشيئه الله ربنا. فكل سلام بشري مزيف وكل استقرار بشري يزول الا السلام والاستقرار متاع رب العالمين، فهو دائم للابد وما يزولش ابدا. واذا نحن تجولنا بين آيات الكتاب المقدس اللي هو التوراة والإنجيل اللي أوحى بها الله الناس القديسين واللي نسموهم الأنبياء والرسل، وقرينا بدقة وفهمنا، وبعدها تأكدنا أن السلام الحقيقي والدائم لابد ما ينتهيش هو سلام الرب يسوع المسيح له كل المجد.

فمن اللحظة اللي انولد فيها ربنا يسوع المسيح من مريم العذراء بدا السلام على الأرض، ومش حينتهي بكل. ونشوف شيء هذا أو المعنى هذا في آيات النبي أشعية اللي تقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها، قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. وكذلك إذا تفحصنا أكثر حنفهمه ونعرفه أن سلام المسيح هو كيف النهر اللي يطيح قدامه كل الهموم والقلق، كيف ما قال نبي الله إشعياء: فكان كنهر سلامك. وإذا قرينا في إنجيل لوقا الآيات 2-14 شفنا أن الملائكة سبحت في السماء لسلام المسيح وقالت: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ويتضح لنا من رسالة الرسول بولس الكنيسة غلاطية إن سلام المسيح هو ثمرة الروح القدس في القلب، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام. وحتى الرسول يوحنا قال في الرؤيا بيش يبين لنا سلام المسيح كواحد من عواميد الملكوت، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. وإذا نحن درسنا ودورنا في كل أنحاء الأرض وكل أفكار وطروحات البشر على السلام وكيف يمكن تحقيقه، طبعا حنلقوا كيف ما قال الرسول بولس في رسالة كنيسة فيليبي 4:7: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. عشان هيك أخوتي المستمعين، كل البشر يتمنوا يعيشوا في السلام المسيح وأمان، واللي مش هيتحقق إلا بالإيمان بيسوع المسيح رب ومخلص شخصي من كل الخطايا، وتردد كل نفس الجملة اللي قالها رب المجد لكل البشرية: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الصراحة أخوتي المستمعين، ما يقدرش الواحد أو ما يعرفش شنو يقول في اللحظات هذه اللي نحن نشوف فيها اللي صاير في بلادنا، لكن الشيء اللي نقدر نديروه بيش نعزوكم وتفهموا اللي صاير في قلوبنا وتفهموا مشاعرنا اتجاهكم باتجاه ابناء ليبيا كلهم، ان نقرأ عليكم مجموعة من المزامير اللي هي حمد وتسبيح لله، واللي هي مخصصة في أوقات الضيق والاضطراب والخوف واللي صاير كيف ما حالة ليبيا في وقتنا هذا. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

فنقرأ في المزمور 91 واللي اكتبها على الباين أو اللي معروف أن داود عليه السلام هو اللي اكتبها. يقول المزمور: المحتمي بقدس أقداس العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب أنت ملجاي وحسني، إلهي الذي به وثقت، لأنه ينقذك حقا من فخ الصياد ومن الوباء المهلك. بريشه الناعم يظللك وتحت أجنحته تحتمي، فتكون لك وعوده الأمينة ترسا ومتراسا، فلا تخاف من هول الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسري في الظلام ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يتساقط عن جانبك 1000 إنسان وعن يمينك 10,000، وأنت لا يمسك سوء، إنما تشاهد بعينك معاقبة الأشرار، لأنك قلت الرب ملجأي واتخذت العلي ملاذا، فلن يصيبك شر ولن تقترب بلية من مسكنك، فإنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في جميع طرقك، على أيديهم يحملونك ليلة تصطدم بحجر قدمك، تطع على الأسد والأفعى، تدوس الشبل والثعبان. قال الرب أنجيه لأنه تعلق بي، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، أرافقه في الضيق، أنقذه وأكرمه، أطيل عمره وأريه خلاصي.

وكيف ما قال المزمور 141 واللي كتبه داود عليه السلام: يا رب إليك دعوت فأسرع لغاثتي، اسغي إلى صوتي عندما أصرخ إليك، لتكن صلاتي أمامك كالبخور، ورفع يدي مثل تقدمة المساء. أقم يا رب حارسا لفمي، وأحفظ باب شفتي، لا تدع قلبي يتعلق بشيء رديء فيمارس أعمال الشر ما فاعلي الإثم، ولا تدعني آكل من طايبهم، ليضربني الصديق فذلك رحمة، وليوبخني فذلك زيت عاطر لرأسي. أما الأشرار فإني يصلي دائما كي تحفظني من أفعالهم الأثيمة، عندما يلقى بقضاتهم الظالمين من على الصخرة أنيد يسمعون لكلماتي، إذ يوقنون أنها حق، تتناثر عظامهم عند فم القبر كشظايا الحطب المشققة المبعثرة على الأرض. لكن نحوك أيها الرب السيد رفعت عيني وبك لذدت، فلا تترك نفسي عرضة للموت، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن إشراك فاعلي الإثم، ليسقط الأشرار في أشراكهم حتى أنجو تمام النجاة. وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات، نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهنة في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك، الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدزه لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة القيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

0: أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية، راسلونا على العنوان اللي تسمعوه في نهاية الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح ليكم والرب معاكم.
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ازيكم يا بنويت، وحشتوني قوي قوي زي كل مره بتوحشوني برضو. النهارده حلقتنا دمها خفيف شويه ولطيفه جدا، هتعجبكم قوي قوي. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن اسس وقواعد اللقاء الاول للتعارف. حد فيهم حاجه؟ بصي بقى يا عروسه، اتكلمنا عن حاجات مهمه قوي، اللي جاي بقى اهم، فانا عايزاكي تركزي معايا كويس قوي. من المواضيع اللي ممكن تفتحيها في اللقاء الاول انك تتكلمي عن طبيعه شغله، دي حاجه عاديه، يعني بيشتغل ايه، بلاش برضو بتقبض كام، دي مش وقتها خالص، خلي الماديات والحاجات دي بعدين. او تسالين برضو علاقته ايه باصدقائه واصحابه والناس اللي حواليه وقرايبه، عنده انتماء لاهله ولا لا، مثلا بيحب يزور اهله ولا لا، ولا حد كده منعزل مع نفسه عايش حياته مع نفسه، ملهوش صحاب مثلا خالص، الحاجات دي ممكن تضايقك بعدين. ممكن كمان برضو تتكلموا في مواضيع سياسيه او دينيه، هيبقى حلو قوي، لكن خدي بالك ما يكونش فيه جدال، يعني ايه، ما فرضش رأي على التاني او اصر على رأيي، يعني او نقعد نتكلم بقى في السياسة ونقول لو انت سياسية او يعني تقعدي بقى تتكلمي وتجادلي وتتخانقي، لا خليكي هادية ورقيقة، وافتكري ان العريس ممكن يطير في اي لحظة. هيبقى لطيف خالص لو اتكلمتوا مع بعض في كذا موضوع عشان يبقى عندك رأي شامل وفكرة شاملة عن هو بيفكر ازاي، بيتكلم ازاي، طريقة تفكيره ماشية ازاي. هيساعدك انك تفهمي هو ده الشخص اللي هقدر اعيش معاه ولا لا. من الحاجات اللي نتجنبها خالص واوعي تسألي فيها اسمعي كلامي، انك تسألي عن دخله كام، زي ما قلت بلاش الموضوع ده، او بيقبض كام، او تسألي مثلا يعني عن الشبكة، ده كده هتبقي واحدة داخلة على طمع لو قلتي مثلا هتجيب لي شبكة بكام. اوعي تسألي الاسئلة دي حاجات سبق الاوانها خالص. وفي كمان اسئلة ما ينفعش ان احنا نسألها خالص، واوعي تخليها تيجي في دماغك، زي مثلا لو هو كان مرتبط قبل كده ما ينفعش اسأله واقول هو الموضوع اتفشكل ليه وايه سبب الفشكلة. اوعي تسألي الحاجات دي خالص، لان النوع ده من الاسئله بيعمل حاجز ما بينكم وبيخليه يعني قفل منك وقفل من موضوع وقفل من الجوازه كلها، فلازم تركزي بقى. دلوقتي هتكلم معاكي عن المظهر العام، او شكلي يبقى عامل ازاي، طب البس ايه، طب اعمل ايه في شعري، طب الحاجات دي كلها، لاني طبعا كلنا عارفين ان المظهر العام اول شيء بيلفت الانتباه خالص، يعني اول ما ببص كده على العريس او هو يبص على العروسه بيعرف كده شوية حاجات عنها، يعني من طريقة لبسها، هي حد هادي أو شخصيتها هادية، ولا حد كده روش، ولا حد مثلا اجتماعي، يعني اللبس، طريقة لبسي بتعبر عن شخصيتي. طب مش بس طريقة لبسي، لكن كمان اهتمامي بنظافة الشخصية، يعني أكون مسرحة شعري على الأقل، ما روحش منكوشة والكلام ده كله، أبقى كده منظمة في لبسي وشعري يكون متسرح، ومفيش مانع أني أحط ميك اب خفيف كده عادي خالص. بالنسبة برضو لللبس، اني بلاش البس حاجة كاجوال، يعني بلاش موضوع البنطلون الجينز والكوتشي كأنك راح تلعبي باسكت بول، لا هيبقى لبسك كلاسيك شوية عادي، بنطلون قماش، بلوزة مثلا جميلة كده عندك، ما تكونش قصيرة قوي ولا طويلة قوي، ولا تلبسي ضيق ومفتوح والحاجات دي كلها، يعني مش عايزة اكلمكم كتير. شوفي حاجة مناسبة للموقف اللي انت فيه ولبسيها، يعني بس نبعد شوية عن الكاجوالات. برضو الشباب، لو الشباب بيسمعونا دلوقتي ياخدوا بالهم برضو اني بلاش يلبسوا بنطلونات جينز، او بلاش موضوع البدلة الكاملة والرسميات الاوفر دي، خلي موضوع بسيط يا جماعة، نلبس بنطلون قماش برضو وقميص، بس ياريت تكون حاجة برضو كويسة، وده لان اللقاء الاول بيكون في مكان عام زي ما قلنا، فيكون اللبس مناسب للمكان اللي احنا موجودين فيه. طيب لو حصل مثلا موقف واحنا قاعدين بنتكلم، جه حد نعرفه قابلنا من حد تبعي او تبعه، والمفروض نقوم نسلم عليه، عادي خالص نقوم نسلم على طبيعتنا خالص، بلاش موضوع التكلفة، على طبيعتي برضو معليش صوتي وابقى مقفرة يعني، فخليكي زي ما انت على طبيعتك، وهتسلمي بكل هدوء وتعرفيه على صحباتك او قرايبك اللي هم شفتيهم او قابلتيهم، ومفروض ان هم ياخدوا بعضهم ويمشوا وانتوا تكملوا حواركوا زي ما. ممكن بقى تيجي تسأليني سؤال وتقولي طيب لو انا مش حاسة بارتياح او عدم قبول بقى في القعدة، وعايزة اخلع باي طريقة خلاص، يعني مش مرتاحة للشخص اللي قدامي، يعني بصي هتتصرفي عادي خالص وهتكملي حوارك عادي، وتكون اجابتك مختصرة واسئلتك عامة، بلاش بقى نسأل حاجات شخصية بما ان الموضوع مش هيكمل، لحد ما يخلص اللقاء بشويش والمقابلة تخلص ما بينكو وبعدها بكام يوم بكل احترام وهدوء نقول اعتذارنا وانك مش موافقة، لكن من غير ما اقول اي اسباب او اي كلام سيء على الطرف التاني. ما عدش بقى اقطع في هدومه واقول ده كان كذا وعمل كذا ولأ ابدا ده انسان مش كويس والحاجات دي كلها. خلي الحاجات دي شخصية عندك وبلاش يعني تفضح الراجل، يعني حرام عليك. اما بقى يا عروستنا بقى لو كان في ارتياح وتألف ما بينكم هنعمل ايه؟ هنحدد لقاء تاني ويكون الحوار فيه عميق شوية واسئلتنا تكون عميقة شوية، وحاول ندخل في يعني مش خصوصيات يعني بس ايه اعرف اكتر عنه وهو يعرف اكتر عني عشان نقدر نحدد قرارنا صح، لان الموضوع ده يعني عايز اقول ايه عشرة الى الابد. فلازم تركزي قوي وتاخدي بالك من اسئلتك، تاخدي بالك لازم اسئلتك تكون مفيدة وواقعية وحقيقية. وطبعا ما فيش مانع خالص ان الاهل يكونوا موجودين في القعدة التانية ويقدروا يقعدوا مع العريس ويقدروا كمان ايه هما كمان يستفسروا عنه اكتر ويتكلموا معاه ويتناقشوا معاه ويعرفوا اكتر عن شخصيته. لو واحدة جت سألتني مثلا وقالت ان الموضوع ده مثلا او موضوع اللقاء الاول ده هيبقى في البيت او بابا مش راضي ان يخليني اقعد معاه بره في مكان عام، الموضوع بسيط برضو عادي يجي ينورنا في البيت. لازم برضو العريس يحدد ميعاد سابق مع اهل العروسة، يعني قبلها بكم يوم يديهم ميعاد ان عمو انا هاجي في الوقت كذا الساعة كذا. من الافضل ان العريس لما يروح ياخد معاها هدية بسيطة، بوكي ورد، هيبقى ده حد جنتل برضو ان ياخد معاه بوكي ورد او علبة شوكولات، اي هدية تيجي في باله يعني، بس ما ينفعش انه يدخل وايدي فاضية يعني. اما بقى حضرتك يا عروسة بقى لما تدخلي تسلمي يبقى لازم حضرته يقف ويسلم عليكي، وطبعا ما ينفعش يقعد غير لما ايه حضرتك تقعدي الاول. وبلاش ايه تكلفة بقى وتحطي رجل على رجل والحاجات الجميلة دي، لا خدي راحتك خالص. وزي ما قلنا في حلقات سابقة قبل كده هنكون ضمين رجلين على بعض ومش حاطينهم فوق بعض ولا حاطينهم على بعض كده، لا هتكون رجلينا ملمومة ومضمومة وهنقعد بكل هدوء وسلام. وفي الاخر يا جماعة الموضوع يعني اسمه نصيب، وكل حاجة اسمه نصيب زي ما بيقولوا، ومش هو الكلام ده اللي هيخلي العريس يوافق ولا العروسة توافق، الموضوع في الاول والاخر الارتياح. عشان كده هختم حلقتي معاكم واتمنى ان كل عريس وعروسة يكونوا مبسوطين لما يسمعوا الكلام ده، او اي اتنين مقبلين على الجواز. اقابلكم في حلقة جديدة، كانت معاكم راندا بارتي وبرنامجكم اتيكيت. باي باي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى،

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي المنكسر القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وارسل المنسحقين في الحريه واكرز

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من حلقات إلهي قادر.
0: الرب في العلا أقدر، مزمور 93 عدد 4.
1: في مرات كتير بيرتبط اسم معين في حياتك بحالة من الخوف. يمكن يكون الاسم ده مرض معين أو مكان أو جهة أو شخص. فأول ما تسمع اسم فلان أو اسم مرض معين تنقبض، تخاف وتغيب بسرعة في رحلة وهمية جوه خيالك شوية دقايق تقال مليانين عذاب. وزي ما بيقولوا اللي بيخاف من العذاب يتعذب من الخوف. الكلام النهاردة موجه ليك انت بالذات. الكلام اللي ربنا عاوزك تعرفه انه ممكن يكون معاك حق في كل خوفك من الاسم ده، بس ده مش لانه بيخوف فعلا، لكن لان قلبك ما عرفش لغاية دلوقتي ايه معنى اسم يسوع، ايه قوته، ايه سلطانه، ايه رصيد مجده وجلاله. علشان كده كل مرة تتعرض لهجوم من الشيء اللي بيعذبك وبيخوفك من جواك، اعتبرها فرصة انك تفتكر اسم يسوع. وانا طبعا مش بقصد حروف اسم يسوع، لا، لكن شخص المسيح يسوع. فاسم يسوع مش تعويذة بنقولها لما نخف الضلمة، لكنه شخص حي بيمشي معانا فتخاف منه الضلمة، يهرب قدامه الحزن ويروح اليأس، يتشل العجز، يدوب المر، يروح الموت ولا يرجعش. هو ده التأثير اللي اسم يسوع بيعمله في حياتك وحياتي، بس لو نديله فرصة. النهاردة من حقك جدا انك تفرح لانك تعرف اسمه فتتكل عليه، زي ما يكون معاك كارت عليه اسم رتبة كبيرة تمسك فيه جامد اول ما تقرب من اي طوارئ، تصلي بيه وكأنك بتمضي باسم الملياردير فلان اللي عمل لك توكيل باسمه، فتسحب من رصيده. اسمه فيه الشفاء الكامل والراحة والأمان والخلاص والضمان. اوعى تتخلى عنه، اوعى تنسى قوته، اشبع بيه وقرب منه، انطق حروف اسمه وانت اكيد هتشوف بنفسك قوته.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

مسيحكم مخلوق، مسيحكم ليس أزليا. ده اللي قريته على الإنترنت وواحد كتبه ويقول وبحسب نص التوراة التي تؤكد أن المسيح ليس أزليا. افتح معايا من فضلك سفر المزامير أصحاح 2 وآية 7، يقول كده: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أن تبني، أنا اليوم ولدتك، أنا اليوم ولدتك. بياخدوا جملة أنا اليوم ولدتك على إني المسيح مش موجود منذ الأزل. أول حاجة عايز أقولك حاجة، من فضلك ركز معايا في المزمور كويس جدا. هل قريت في كل المزمور إن المسيح مخلوق؟ المسيح هنا مولود، ونحن نؤمن أن المسيح مولود من الآب قبل كل الظهور. قبل ما شرح لك الفكرة دي، خلينا أقول لك الأول، كل العهد الجديد أكد على أن هذه النبوة تمت فقط في شخص المسيح. هذه الكلمات لا تنطبق إلا على المسيح. فمثلا في سفر أعمال الرسل أصحاح 13 ومن آية 32 يقول كده بكل وضوح: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، أن الله قد أكمل لنا هذا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني. ويذكر اسم المزمور في مزمور 2: أن تبني، أنا اليوم ولدتك، أنه أقامه من الأموات، غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. هنا بيأكد، وعندنا كمان لو عايز تتأكد أكتر في عبرانيين الأصحاح الأول آية 5 و6، أن هذه النبوة هي عن المسيح والمسيح فقط. أما الأمر الثاني، مسيحنا مولود وليس مخلوق، وده اللي بنقوله حتى في قانون الإيمان. مسيحنا ليه ميلادين، ميلاد أزلي وميلاد زمني. الميلاد الأزلي من الآب قبل كل الظهور. الميلاد الزمني اللي الرسول بولس بيقول عنه في غلاطية 4: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. فهو مولود، ده الميلاد الزمني، لكن الميلاد الأبدي مولود قبل كل الظهور. وعندنا كل الأدلة على كده. يعني يقف المسيح يقول بوضوح: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. ما قالش أنا كنت، أنا كائن أي موجود منذ الأزل، منذ الأزل. لما نقرأ يوحنا 1:1 يقول: في البدء كان الكلمة. أي بدء؟ مش بدء كتابة الإنجيل ولا بدء الخليقة، ده البدء الذي لا بداءة له. في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، كان الكلمة الله، الكلمة اللي هو الله. يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. صار جسدا، هو ده تجسد الكلمة، تجسد الله. ففي ميلاد أزلي وميلاد زمني. عايزك تقرأ معايا الآية نفسها اللي احنا قريناها بتأني شوي وفكر فيها. لاحظ صوت الآب بيقول ايه بالنبوة عن الابن. قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. ما قالوش أنا اليوم ولدتك فأنت ابني. لما يقول له أنت ابني، أي منذ الأزل أنت ابني، بيتكلم عن الميلاد الأزلي. أنا اليوم ولدتك، اليوم ولدتك عن الميلاد الزمني. فالآية تحمل إيه الميلادين؟ بقول لك تاني، فكر فيها مرة تانية. يقول له أنت ابني، أنت ابني من إمتى؟ منذ الأزل. أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. ولما تقرأ نص المزمور كله، ده بيتكلم عن مين؟ عن الابن يسوع المسيح. نقرأ في آية 6 في نفس مزمور 2: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون، جبل قدسي. مين اللي اتمسح بالروح القدس؟ في شخص في كل التاريخ اتمسح بالروح القدس إلا شخص الابن؟ بص كده من فضلك لآية 12 في نفس المزمور: قبلوا الابن لألا يغضب، قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق. مين الابن؟ شخص الرب يسوع المسيح. فهو المولود ميلاد أزلي، ميلاد زمني، بنص الآية بالحرف أن تبني، أن تبني منذ الأزل، الميلاد الأزلي. أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. هل أنت مصدق؟ أنا أرجوك ادي وقت للتفكير. مسؤولية كل إنسان أنه يبحث عن الحق،
والذي لا يبحث ولا يفتش عن الحق مسؤول أمام الله، عليه دينونة أعظم. البحث عن الحق واجب أخلاقي. أنا إنسان مخلوق على صورة الله، وضع في العقل، دور على الحق، دور على الطريق. مفيش حد هيفيدك أبدا، اوعى تعيش في مسلمات، لكن دور على الحقيقة، وأنا متأكد أنك ستصل إلى الحقيقة. الرب معك.

لحزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات،

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

أهلا بيكم في فقرة التحرش في برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. حد فيكم يفتكر لما كانت عندها سنتين تلاتة وابتدت تتعلم كلمة لأ؟ في السن ده الطفل فينا بيبتدي يكون لأ. اللأ ديت بتحسسه بالاستقلالية، اللأ دي بتحسس كل واحدة فينا إن إحنا ممكن نقول لأ. في السن ده الطفل بيبتدي يختبر إزاي ممكن يكون ليه رأي لوحده، رأي منفصل عن رأي ماما ورأي بابا. بس فاكرين لما مرة حد فيكم قال لأ اترمى عليه كده شبشب لذيذ، ولا بابا استسهل الريموت وراح خبط حد فيكم بيه؟ لأ دي اتكسرت. اللأ اللي أنا بتعلمها وبتعلم أقولها اتكسرت جوايا، فبقى صعب عليا دلوقتي أقول لأ، بقى صعب عليا دافع عن حدودي ودافع عن جسمي. جات لي بنت بتحكي لي، بتقول لي أنا بابايا بيحضني. فقلت لها ماشي، حابة تحكي أكتر عن الموضوع ده؟ فقالت لي آه. بعدين سكتت كده وهي هتبتدي تتكلم، قالت لي عارفة أنا كنت بس مستنية أشوف رد فعلك هيبقى عامل إزاي بعد ما بقولك بابايا بيحضني، هتقولي لي عادي إيه المشكلة ولا هتديني فرصة أن أنا أحكي؟ لأن البنت كانت حاسة إنه هيترمي في وشها ذنب، إنه صباعي هيترفع عليها ويقولها أنت الغلطانة، يعني إيه بابا بيحضنك؟ أكيد مش قصده حاجة وحشة. البنت حكت إنه باباها كان بيعتدي عليها وهي صغيرة، وعمره ما اداها أي مساحة تعبر فيها إنها تقول لأ. كانت خايفة وكانت موجوعة وكانت متألمة إنه ده الأب اللي المفروض يعمل الحماية، بس ده نفس الحد اللي بيكسر حدود جسمها. وأنا صغيرة، وأنا صغيرة ما تعلمتش أقول لأ، فبواجه صعوبة دلوقتي أقول لأ. عشان كده أنا بشجعك إنك تبقي بتتكلمي أكتر وإنك تبقي بتحكي اللي جواكي أكتر. بابا بيعتدي عليكي، عمك كسر حدودك قبل كده، أخوكي بيضايقك بطريقة جنسية واضحة جدا. عايزة تعرفي تعملي إيه؟ استنينا بعد الفاصل.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن وانا صغيرة، وانا صغيرة لما ما تعلمتش ان انا دافع عن حدود جسمي واقول لا، لما بابا كسر حدود جسمي من غير ما اعرف ولا يكون عندي الشجاعة اني دافع عن نفسي. انا جاي النهاردة اقولك انه ممكن يبقى باباكي عمل كده وانا مصدقة، ومش هقول عليكي انك بتكذبي او بتتألفي او كنتي بتتخيلي ده انت كنتي صغيرة. انا مصدقة انه ممكن يبقى باباكي عمل فيكي كده. خوفك النهاردة انك تدافعي عن نفسك مؤلم قوي، عشان كده انا بشجعك تقولي لا، حتى لو انت ما قلتيش لا زمان، حتى لو انت فضلتي ساكته لسنين. انا مش بقول انه كل الناس بتعمل كده، بس انا بقول انه في كده،

0: ساعات يا رب بخاف من هات ما تهدني، من خطية تزلني وأكون مصر أني أهرب، بجري لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها، معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. الممثل الأمريكي توم هانكس من الممثلين المشاهير جدا في العالم، قدم أفلام رائعة ومتميزة، إشي بوليسي وإشي أكشن وغيرها. مش بس كده، ده كان بيكتب وبيخرج وبينتج كمان. طبعا لما أي حد يسمع كل ده عن توم هانكس هيقول ده شخص مولود بالموهبة، وأكيد الناس اكتشفت ده من بدايته، بس الواقع غير كده بالمرة. توم هانكس ابتدى حياته وهو بيدور على شغل ومش لاقي عمل ثابت، قال خلاص أنا أدخل مجال الإعلانات، بس للأسف فشل ومعرفش يثبت نفسه. الأصعب من كده أنه قدم في مسابقات اختيار الممثلين كتير قوي، بس كل مرة كان بيترفض وبشدة. توم هانكس الممثل الشهير يترفض، طب إزاي؟ استمر الحال على كده لغاية سنة 1980 لما تعرض عليه دور صغير في مسلسل تلفزيوني كوميدي من نوعية السيت كوم، وكان بمقابل مادي قليل جدا، بس العمل ده ساعده يجيله أدوار تانية في مسلسلات تانية كضيف شرف. أخيرا أهي ابتدت تندع وأكيد هيشتهر بقى، بس برضو ده ما حصلش، لأنه فضل على الحال ده لمدة 10 سنين. الأدوار كلها اللي بتتعرض عليه كانت صغيرة وأحياناً ضيف شرف وبفلوس قليلة جداً، لكنه فضل مسابر ومكمل لغاية ما جت الفرصة لبطولة فيلم، وهو فيلم سبلاش، واللي كان بداية لأدوار البطولة في أفلامه بعد كده. مش بس توم هانكس اللي بداياته كانت صعبة، كمان الفنان الكوميدي الأشهر في تاريخ السينما العربية الفنان إسماعيل ياسين كمان اتعرض لكتير من التجارب الفشل والرفض والطرد في بدايته، بس برضه فضل يعافر ويعافر لغاية ما أثبت نفسه وأظهر فنه للناس كلها. وأكيد لو دورنا في حياة المشاهير هتلاقي كتير منهم، سواء فنانين أو كتاب أو في أي مجال تاني، كانت بدايتهم صعبة ومليانة مطبات، بس الشيء المشترك بينهم كلهم إنهم حاولوا، موقفوش عند مستوى المحاولة، لا حاولوا وفشلوا وكملوا وفشلوا وكملوا لغاية ما وصلوا للعايزين. أوقات بنتخيل إن النجاح سهل، لكن البدايات مش دايما سهلة ونادرا ما بتكون مريحة. والفرق بين الشخص اللي نجح والشخص اللي ملقاش النجاح إن الناجح حط هدف قدامه وصمم يوصله وينجح ويتفوق كمان. كل مرة بتحبط أو بتتعثر فكر إن البداية مش دايما سهلة، لكن النجاح جاي أكيد. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم لا تدينوا. كان في واحد قاعد يتفرج على التلفزيون بعد يوم طويل من الشغل والتعب، وهو بيقلب في القنوات عجبه برنامج مسابقات، والحلقة دي كانت حلقة ثقافية، فالمسابقة كلها أسئلة ثقافية، وفي حالة إن المتسابق لو جاوب على كل الأسئلة كان هيفوز بجائزة قيمتها $1,000,000. بدأت المسابقة، وبالطبع شد الأعصاب للمتسابق والمشاهدين برضو كمان $1,000,000. وكان السؤال الأول كالآتي: السؤال الأول، كم استمرت حرب 100 عام؟ 1. 116 سنة، 2. 99 سنة، 3. 100 سنة، 4. 150 سنة. وللأسف فكر المتسابق كتير واختار تخطي السؤال ده لأنه أول مرة يمر عليه، والمشاهد بيقول في نفسه: إيه ده؟ هو المتسابق ده مش فاهم حاجة؟ يعني إيه يعني؟ حرب 100 عام هتكون استمرت كام؟ 99 ولا 116 ولا 150 يعني؟ المهم اتنقل مقدم البرنامج للسؤال التاني وسأل: السؤال الثاني، أين تصنع قبعات بنما؟ البرازيل، تشيلي، بنما، الأكوادور. وهنا قال المشاهد: طبعا مفيش أسهل من كده أسهلة. لكن فوجئ بأن المتسابق بيطلب الاستعانة بالجمهور، وهنا قال المشاهد برضو في نفسه على المتسابق ده أنه غبي. اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الثالث وقال: في أي شهر يحتفل الروس بثورة أكتوبر؟ 1. يناير، 2. سبتمبر، 3. أكتوبر، 4. نوفمبر. وبالتأكيد اتمنى المشاهد ان يكون هو المتسابق وقال ده الطفل يفوز $1,000,000. في اسهل من كده اجابة؟ لكن استغرب من المتسابق، طلب مساعدة صديق فأتهم بالجنون. في السؤال الرابع سأل مقدم البرنامج المتسابق وقال له: اي هذه الاسماء هو الاسم الاول للملك جورج السادس؟ جون، ألبرتو، جورج، مانويل. والمفاجأة طلب المتسابق حذف إجابتين، وبعد جهد اتوصل للإجابة، والمشاهد قاعد يغلف نفسه من غباء المتسابق. أخيرا اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الخامس وسأل: ما الحيوان الذي أخذت منه جزر الكناري اسمها؟ طائر الكناري، الكنغر، الجرو، الفار. وهنا انسحب المتسابق من المسابقة ومرضيش يكمل. أنا مش قادر. قعد المشاهد يرمي عليه كلام صعب جدا ويتهمه بتهمات صعبة من الغباء والجنون. وفي نهاية الحلقة قال المقدم البرنامج إنه هيعرض على المشاهدين الأجوبة الصحيحة. لكن قبل ما نسمع الأجوبة الصحيحة عزيزي المستمع، تعال أقولك إن لو أنا وإنت قاعدين مكان المشاهد هنعمل نفس رد الفعل. فإحنا في ذهننا الأسئلة سهلة ومجاوبة نفسها، وهنقول على المتسابق نفس الاتهامات برضو. لكن لو تسمح لي أقولك الأجوبة الصحيحة يمكن نغير رأينا. إجابة السؤال الأول: حرب 100 عام استمرت 116 سنة، من سنة 1337 إلى 1453 ميلادية. إجابة السؤال الثاني: تصنع قبعات بنما في الأكوادور. السؤال الثالث جوابه: بيحتفل الروس بثورة أكتوبر في نوفمبر. وجواب السؤال الرابع: الاسم الأول للملك جورج هو ألبرتو. لكن إجابة السؤال الأخير: جزر الكناري أخذت اسمها من الجرو مش من طائر الكناري. يا أسئلة شكلها سهل لكن إجابتها صعبة. عشان كده درسنا النهاردة ما نتسرعش في الحكم على الآخرين ولا ندين الآخرين قبل ما نبص على أنفسنا، وفعلا لا ندين كي لا ندين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. ومعانا ضيف الحلقة المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا دايما نناقش أحداث أو قضايا موجودة في الكتاب المقدس، هل هي حقيقة أم أسطورة؟ دكتور ناجي، سؤالنا بيقول إنه إحنا خلاص قلنا إن في آدم، بس الحقيقة بتقول إنه آدم ده مش الأول، في قبليه كائنات أخرى. ده مش بس كده، ده في حفريات بتؤكد إنه قبل آدم بملايين السنين ظهرت كائنات أخرى، وإنه حصل نوع من أنواع الأرض، حصل لها حاجات معينة وحصل انفجار عظيم وحصلت مشكلة، وابتدى بعد كده يحصل الخليقة الجديدة. فهو مش أول كائن على الأرض، ولا هو أول إنسان على الأرض، لا، ده نتاج لسنين قبليه كتير.
1: دي كلها افتراضات. الحقيقة انت في حديثك او في سؤالك بتقدميها على اساس ان في حقائق بتثبت الكلام ده.
0: الحقيقة الحفريات
1: لا، انا بتحدى بقى ان حد يجيب لي هذه الحفريات عشان نناقشها. وده تحدي انا بقبله في هذا البرنامج. ليه؟ لان الحفرية لما بتتلقى مش بتطلع ومعها تيكت يقول انا عمري 65 مليون سنة، ما بيحصلش كده.
0: امال بيجيب ازاي ان هي بقى لها قبل ادم بملايين السنين؟
1: لا، ما انا هقول لك المشكله كالاتي، ان هم مرات بيحددوا عمر الحفريه من الطبقه اللي تواجدت فيها. الطبقات اللي تواجدت فيها هم حاطين لها عمر افتراضي قبل وجود الاشعاعات، فهو عمر افتراضي قبل وجود المواد المشعه اللي بيستخدموها عشان يحددوا بيها الاعمار. وتقدير هذه المدد بيعتمد على افتراضات، وهذه الافتراضات عليها مشاكل علمية ضخمة جدا. فلما يقولوا عمر الحفرية من 300 مليون سنة ل 350 مليون سنة، شوفي الفرق، 50 مليون سنة كده فكة بين الاثنين. تمام،
0: بس ايه المشكلة؟ ما هو كده كده قبل آدم بملايين السنين.
1: لا، أنا عايزة أثبت لك بس من كده، أنا مش موافق على 300 مليون عشان أكون واضح يعني. بس أنا بوريكي إن الفروق اللي بيحطوها فروق عالية جدا جدا جدا. ده مش زي التحليل، ان اروح اعمل تحليل دم ويقول لي الهيموجلوبين بتاعك 14 جرام. ده مختلف جدا. ده التحليل بالمواد المشعه بيعتمد على افتراضات عاليه جدا، ان مفيش كونتامينيشن، يعني مفيش مواد اضيفت للعينه دي، وانه المعدل ده كان ثابت عبر التاريخ، وان احنا عارفين الكميه الاولانيه اللي يسموها البيرنت ايزوتوب. يعني فيها افتراضات كتيره وممكن نتكلم فيها بالتفصيل. هرجع تاني أقول لك إنه لقوا حفرية عبارة عن جمجمة في منطقة المغرب، وقالوا إن دي 300 ألف سنة، وقالوا إن دي هتغير كل تركيبة تصورنا عن شجرة حياة الإنسان. فكل شوية بيكتشفوا حاجة ويقول لك دي غيرت الشجرة. الشجرة نفسها افتراضية، الشجرة نفسها ما فيهاش الحلقات المتوسطة. لو انت قلتي ان كان لازم يكون او ان في كائنات اخرى شبيهه بالانسان وبعدين الانسان تطور منها،
0: أيوة،
1: لازم تبقى في حلقات متوسطه.
0: ايه الحلقات المتوسطه؟
1: الحلقات المتوسطه بين القرود مثلا والانسان، عشان أيوة يتحرك من قرد الانسان ما بتحصلش مره واحده،
0: بالظبط،
1: بتحصل على درجات. يبقى لازم الاقي الدرجات دي ليها حفريات. ما بنلاقيش الكلام ده.
0: يعني كل الحفريات الموجوده دي غلط؟
1: لا، مش غلط، الحفريه مظبوطه، بس شرحنا للحفريه هو اللي فيه مشكله. انا مش بشك ان العظمه اتلقت، بس بقول العظمه دي الظروف اللي كونتها، هكلمك عن الطوفان نوح، وهنكلمك على الدفن السريع، ونكلمك عن سرعة ترسيب المواد والعملة الجبال والكلام ده. فإحنا المدد والتفكير هي المختلفة، لكن العظمة بيدرسها الإنسان الملحد والإنسان المؤمن، مفيش خلاف عليها. لكن الخلاف على إزاي بنحدد عمرها وكان شكلها إيه قبل كده.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا ليك يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، أتمنى تكون استفدت من حلقة النهاردة. وسؤالنا بيقول، هل وجود الحفريات يثبت إنه كان في كائنات أو بشر قبل آدم؟ ومن فضلك لو عندك أي إثباتات إنه في حفريات أو اكتشافات بتقول إن فعلا كان في كده، ابعتها لنا وإحنا نكون بنناقشها معاك. ولو عندك أي سؤال من فضلك ما تترددش إنك تكون بتبعته لينا. ولو معترض على كلام النهاردة، نحب قوي نسمع نقط الاعتراض بتاعتك. استنونا وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرته.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟ قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: فكرت كثيرا فيما تحدثنا عنه المرة الماضية وازددت حيرة.
6: فعلا قضى أغلب الليلة الماضية ساهرا مفتوح العينين ينظر إلى السقف.
7: وما الذي يحيرك يا بني؟
5: أسماء الله التي أطلقت على المسيح.
6: هذا لأن المسيح هو الله.
5: ألا يكون إطلاق هذه الأسماء عليه لغرض آخر؟
6: أي غرض آخر تظن؟
5: لا أعرف، لكن
8: يصعب عليك أن تعترف بأن المسيح هو الله.
6: تقاوم وتصارع مع هذه الحقيقة.
5: الحقيقة؟ الحقيقة أنني محتار، وكلما فكرت أكثر كلما زادت حيرتي.
7: الموضوع ليس سهلا يا قاسم.
8: لم نقل أنه سهل،
6: بالعكس قلنا أنه صعب وعميق ويحتاج إلى جهد لفهمه، لأننا نفكر في الله العلي العظيم.
9: ما هو الغرض الآخر الذي تتصوره يا ياسر لإطلاق أسماء الله على المسيح؟
5: لا أعرف، لعله لتكريمه أو لإعلاء شأنه أو تفخيمه واحترامه.
7: فنطلق اسم الله عليه
9: كما نطلق أسماء الملوك والحكام والأبطال والأنبياء على أولادنا.
8: نعم نقوم بذلك، لكن هل نطلق اسم الله على آخر؟
6: كل ما نعمله أن نسمي أولادنا عبد الله، عبد الخالق، عبد الغفور وهكذا، لكن نسمي أحدا الله والخالق والغفور لم يحدث ولن يحدث.
5: هذا ما يحيرني، لعل القصد هو المجاز، يكون الاسم مجازيا أو معنويا.
7: الله، يهوى، الرب، الأول والآخر، السيد، المخلص، الديان، الفادي، كل هذه الأسماء مجازية أو معنوية؟ يصعب علي أن أقبل هذا.
5: وتقبل أنه هو الله؟
8: ياسر يا ابني بهدوء، أنت تقاوم حقا واضحا. مقاومة الحق الواضح صعبة، كأن تفتح عينيك في الشمس وتنكر وجودها. الشمس موجودة وتصدم عينيك بأشعتها.
5: صدقني يا عم قاسم أنا أحاول.
6: ياسر أرجوك إن شئت توقفنا وعدنا إلى البيت لتستريح.
5: لن أستريح حتى أفهم ما نناقشه، لن أهرب.
6: كلنا معك يا ياسر، كلنا بجانبك.
7: لاحظت شيئا هاما في أسماء الله.
8: ما هو يا ياسين؟
7: إنها تصلح أن تكون صفات.
6: أسماء الله صفات له.
7: قد يساعدنا ذلك على الفهم.
6: أغلب الأسماء تحمل صفات تعبر عن أصحاب الأسماء،
5: خصوصا في لغتنا العربية.
7: فهل تقول أن هذه الأسماء التي أطلقت على المسيح كانت بسبب صفاته؟
5: أبي أنت تؤيد وجهة نظر عم قاسم،
6: وهل أنت تعارضه؟
5: أقصد
8: أنت وأنا وهو وهي نبحث عن المعرفة، نبحث عن الحق. الاسم كناية عن المسمى، وهو تعبير على ما يتمتع به الشخص من صفات وميزات. فلو تأملنا في الصفات التي للمسيح لوجدناها نفس صفات الله.
6: المسيح له نفس صفات الله.
5: أستغفر الله العظيم.
6: لا تستغفر يا ياسر، نحن لا نقول شيئا نستغفر عنه، نحن نبحث.
7: البحث قد يجرفنا إلى مزالق خطرة.
9: كل بحث قد يجرف إلى الخطأ وقد يقود إلى الحق.
8: كثير من الباحثين والعلماء اتهموا بالكفر والزندقة، ثم بعد موتهم بأجيال أو قرون تأكد ما وصلوا إليه، فاعترف العالم بهم وآمن بنظرياتهم،
6: مثل استدارة الأرض ودورانها وغير ذلك.
7: فلا مانع من البحث في صفات الله
9: وصفات المسيح.
5: الله سبحانه لا مثيل له، لم يخلق بل هو الخالق، خالق كل شيء، هو أصل الخليقة لا جزءا منها.
6: ونحن الإنسان صورة الله، مخلوق على صورة الله وشبهه، له شخصية متميزة كما أن الله له شخصية متميزة.
10: لكننا لسنا الله أبدا.
7: لا طبعا، نحن لسنا الله أبدا.
5: كذلك المسيح على صورة الله لكنه ليس الله.
8: الإنسان يعكس صورة الله، لكن المسيح هو صورة الله، يحمل أسماءه ويحمل صفاته.
10: لو كان المسيح هو الله فعلا فلابد أنه يتصف بصفات الله. هل هو فعلا يحمل صفات الله؟
8: الله تبارك وتعالى كلي الوجود، موجود في كل شيء، في كل مكان، في كل وقت.
7: بعض الديانات التي لا تؤمن بالله تتصور آلهتهم في كل شيء.
8: هذا يختلف عما نؤمن به نحن الموحدون بالله العلي العظيم. نحن نؤمن أنه موجود في كل شيء، ولكنه ليس هو كل شيء.
10: وما الفرق في ذلك يا عم قاسم؟
6: الله موجود في كل شيء لكنه ليس هو كل شيء. أنا لا أفهم ذلك يا أبي.
5: الهندوس يؤمنون بأن الخليقة جزء من إلههم.
6: ما زلت لا أفهم.
7: يعني الله خلق الشجر لكن الشجرة ليست جزءا من الله؟
6: لا طبعا.
7: الديانة الهندية تقول إن الشجرة وغيرها من المخلوقات جزء من الخالق.
8: نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كلي الوجود والتواجد بشكل شخصي خاص. يقول داود النبي في مزمور 139:
6: إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت.
8: ويقول سليمان النبي الحكيم في أمثال 15:
6: في كل مكان عينا الرب مراقبتين الصالحين والطالحين.
8: لهذا وبالنسبة لنا نحن المؤمنين، فالله موجود دائما يساعدنا، يخلصنا، يحبنا، ويدافع عنا، ويسدد كافة احتياجاتنا.
10: هذا يريحنا ويطمئننا ويجعلنا لا نخاف ولا نقلق أبدا.
8: والكتاب المقدس في العهد الجديد يصف المسيح بكلي الوجود.
5: وأين ذلك يا عم القاسم؟ كلي الوجود المسيح؟
8: نعم، في كل مكان. يكتب الوحي المقدس في رسالة أفسس أصحاح 4 ويقول عن المسيح:
6: الذي نزل من السماء هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل.
7: تشبه القول إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت.
5: هذا قول بولس الرسول عن المسيح، ليست هذه كلمات المسيح نفسه.
8: والمسيح نفسه قال بكلماته المباشرة إلى تلاميذه:
6: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
10: كل الأيام إلى انقضاء الدهر، يعني كل الوقت.
7: إذن فالمسيح موجود في كل مكان في كل زمان.
6: وهل يستطيع

0: وهو يعلم كل شيء.
1: هذا هو الله كلي المعرفة والعلم،
2: والمسيح يعلم كل شيء.
3: يعلم كل شيء كلي المعرفة والعلم أيضا.
2: هذا ما يبدو. حين نقول كلي المعرفة والعلم، فالمقصود أن الله يعرف كل الماضي والحاضر والمستقبل، الذي نعلمه والذي لا نعلمه، الذي في نطاق معرفة البشر وما ليس في نطاق معرفة البشر.
4: الله وحده هو الأعلم العليم العارف كل شيء.
0: معرفتنا محدودة بما نتعلمه، أما الله سبحانه فهو لا يتعلم.
1: هذا صحيح، معرفتنا محدودة بحواسنا، بما نراه ونلمسه ونسمعه ونشمه ونتذوقه. أما الله جل جلاله فمعرفته ليست محدودة بالحواس،
4: لا تتوقف على العقل ولا التخيل ولا الاستقراء ولا الاستنتاج، بل معرفته تعالى مباشرة قاطعة متميزة خارقة لحقيقة الأشياء.
3: معرفة الله كاملة أبدية، كل ما هو قابل للعلم يعلمه الله.
2: والكتاب المقدس يذكر أن المسيح كان يتمتع بذلك النوع من المعرفة، الماضي والحاضر والمستقبل، ما داخل وخارج الإنسان كان يعلمه. يقول إنجيل يوحنا صح 2 عدد 24 و25،
0: لكن يسوع كان يعرف الجميع لأنه علم ما كان في الإنسان.
2: ويشهد له تلاميذه في يوحنا 16 عدد 30،
0: الآن نعلم أنك عالم بكل شيء. وقال له بطرس في آخر لقاء معه، يا رب أنت تعلم كل شيء.
2: ويقول الكتاب المقدس إن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، وآيات كثيرة تؤكد أن المسيح يعلم كل شيء وكلي القدرة القادر على كل شيء.
0: معجزاته تؤكد قدرته.
1: المسيح عمل معجزاته بإذن الله وقوته.
0: دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: وهل هذا بإذن الله؟
3: طبعا هو بإذن الله، لكن الله سبحانه أعطاه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: هذا يعني أن الله أعطاه كل سلطانه كل قدرته،
2: لأنه هو الله ذاته، كان له سلطان على الطبيعة والعاصفة والبحر، سلطان على الحياة والموت، سلطان على الحياة الأبدية، سلطان على الشياطين.
0: ومن صفاته أنه كائن منذ الأزل، قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. عن المسيح نقرأ في رسالة العبرانيين أصحاح 13، يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
4: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
3: هذه الآية مذكورة في الكتاب المقدس؟
2: أريها إياها يا مريم.
0: ها هي يا مي، انظري.
3: نعم هي هنا.
1: عدم التغير صفة لله وحده.
2: المسيح هو لم يتغير، هو الله

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر بعض صفات الله والمسيح. أذكر بعض صفات الله والمسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: وادي الشاي.
1: طب استني بقى سمعك حتة طقطوقة.
0: طب ينفع تستنى بقى ثواني اروح اقفل على النار واجي لك على طول؟
1: يا ستي استني هقرا لك اللي كتبته ده مش هياخد اكتر من دقيقه.
0: وانا بقى هاخد نص دقيقه عشان اجي بس اللي على النار ساعتها هيكون اتحرق.
1: طيب
0: واحنا جعانين.
1: طيب وانت جايه بقى هاتي الريموت بتاع التلفزيون عشان اوطي شويه
2: مصادر اكتر.
3: تمام يعني دي حاجه فنيه في القانون علشان يقدر هو يمشي اجراءاته.
2: بالنسبه للصداقات بين الابطياء
0: وديني جيت اهو في الاول. يعني ايه بقى طقطوقه؟
1: طقطوقه دي يا ستي عباره عن لون شعري غنائي يعني هو تقريبا انقرض خلاص.
0: وانت كاتبه لمين بقى يا باشا يلي مالكش غير في المنقرض؟
1: لاي حد بس اللي يسمع.
0: طب سمعني.
1: اسمعي بقى، بتكلم يا ستي عن التلفزيون وقنواته الكتيره وبقول رغي وكلام وكله مهم وكله حوالين ودانك بيجن، والغريب ان انت اللي بتروح له مش هو اللي فرض نفسه عليك. جرس بابك بيرن والمواضيع فيها مواضيع والصورة فيها حواديت والدوامة ما بتخلص والقنوات شغالة للصبح ما بتقفلش ومش هتقدر تغمض عينك، والأقرب للحقيقة كل صورة وراها حدث وشعارات ما تفرقش، والمذيعين يجيبوا ناس تتكلم منين أرجوك ما تسألش، طبقك فوق السطح فاضي لكنه تحت قدامك ما شاء الله مليان ما بيخلص، والكل قدامه قاعد ومبحلق وساكت، وكل اللي جوا الشاشة هات يا رغي ما بيبطلش. ايه عجبتك؟
0: كويسة جدا. بس يا ساعة كام بقى دلوقتي؟
1: ليه؟
0: عشان بس في ميعاد برنامج متابعاه في التلفزيون.
1: برنامج متابعاه في التلفزيون؟ يعني انت بتسقفيلي واخداني على قد عقلي واللي في مخك في مخك؟
0: يا سامح ده برنامج ديني يعني مش حاجة هلس يعني.
1: وفاضل كام على ميعاد البرنامج ده يا هانم؟
0: اهو وصل.
1: انا بصراحة صدعت من كتر الكلام بتاع الدش ده، انا قوم اقرالي حاجة وخليك انت قدام الكلام. ما انتوا صدق اللي قال ما بتشبعوش من الكلام.
4: سيد الله انكرون محبوب القلب الرب يسوع المسيح. فجار دينونة غضب.
0: واضح انه معاك حق يا سامح.
1: اكيد بس في ايه؟
0: في العك اللي في التلفزيون ده.
1: عك؟ انت يا بنتي مش قلت برنامج ديني؟
0: معرفش الناس حصل لها ايه.
1: خير مالك؟ حد من المذيعين شتم المشاهدين في البرنامج ولا حاجة؟
0: بالظبط ده اللي كان فاضل.
1: طيب فهميني في ايه؟
0: جايبين واحد كل كلامه عبارة عن ادعاءات يحسسك انه خبير مثلا في البلالة وهو اصلا مش عارف الالف من كوز الدرة.
1: ما هو ده هو وامثاله اللي خينا كده متخبطين في امورنا العادية، تحس ان كلامه على طول صح لابس توب الشرعية.
0: يا عم ده ولا شرعية ولا حاجة، هم بتسندوا على نص من هنا هم داخلة من هناك.
1: طب انت عارفة المشكلة؟ المشكلة ان الوعظ مرات تحس انه رايح ناحية التحريض والفتن.
0: أيوة الكل عامل عالم والكل فاهم إنه هو الوحده اللي شايف، هو بس اللي عارف السكة. لأ ومن حقه كمان يجر كل اللي وراه للي هو مقتنع بيه.
1: علشان كده الفوضى دي خلتنا متشتتين مش قادرين نميز بين الصح والغلط، نصدق مين ونكذب مين.
0: أنا مش فاهمة يعني الواحد برضو يسيب الديني؟
1: لأ طبعا. طب أنا يمكن لو سألتك أحسن وعظ شفتيه أو سمعتيه في حياتك هيكون مين؟
0: محدش، كلهم بقوا شبه بعض.
1: طب يمكن كلهم إلا واحد.
0: واحد؟
1: المسيح يا دينا هو الوعظ الأول في التاريخ كله اللي قدر يسيطر على قلوب وعقول الناس.
0: لو كان موجود دلوقتي كانت كل الفضائيات نقلت كلامه كلمة بكلمة بدل الصداع والملل اللي شايفينه ده.
1: ما أعتقدش ده.
0: ليه بقى؟
1: لأنه ما كانش هيجري ناحية الكاميرات ولا الإضاءة ولا حتى وهو هنا ما حاولش يسجل تعليمه بنفسه، لكن تلاميذه هم اللي عملوا كل ده.
0: اي نعم ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه.
1: ده حقيقي، اسلوبه كان بسيط فعلا لكن العمق اللي فيه ما حدش لحد دلوقتي قدر يعرف فين اخره.
0: طب ما تقولي كده ايه بقى اللي انت شايفه بالضبط في وعظ الرب يسوع عشان اي حد مش بيوعظ بطريقته ما اسمعوش وريح دماغي.
1: اقولك يا ستي، أول حاجة يا دينا تشوفيها إن المسيح كان بيوعظ بسلطان.
0: أيوة أنا فاكرة الآية دي اللي بتقول كان يعلم كمن له سلطان وليس ككتبة، بس اشرحها لي لو سمحت.
1: أقولك مع ان المسيح كان مجرد معلم يهودي وملوش اي توجه حزبي او سياسي وسط معلمين عصره، لكن كان كلامه من النوع اللي متعرفيش تجادليه او حتى تغلطيه،
0: مع انه طول الوقت ما منعش حد من كده. ياما ناس ناقشته وقطعته وسالته ورد عليهم بكل ترحيب،
1: لكن اللي اقصده في كلمه سلطان انه كان بيعيش اللي بيقوله، فكان كلامه ليه مصداقيه، الناس شايفاه عايشه مش دعايه ولكنه حقيقي.
0: الناس النهارده كلها سهل انها تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقول لك حلول وتعمل حملات عشان مش عارف ايه وعلى الهوى ده كله.
1: وعرأي المثل اسمع كلامك اصدقك اشوف افعالك استعجل. شوفي مثلا اللي كان بينادي بالرحمه عاش الرحمه ولا لا؟ طب واللي كان بيعلم بالغفران فعلا بيغفر لغيره ولا لا؟ يعني اللي عايز اوصله لك انه كان اساس تعليم المسيح انك تعيش اللي بتتكلميه قبل ما تعلمه.
4: من يؤمن بي لن يعطش، مش ممكن. بقول لك انا خبز الحياه وغذيك، بقول لك انا ما
0: مش لسه بنتكلم. اقفل الشباك يعني.
1: طيب حاضر حاضر، هي خنقه.
0: لسه بنقول في وعظ المسيح كان بيوعظ بنعمه، وكلمه نعمه دي اللي بتيجي في الانجيل معناها جمال.
1: ده حقيقي، كان وعظه بعيد تماما عن الوعظ الغليظ او التكشيره او حتى الوعظ اللي فيه تخويف.
0: تخيل وهو بيأنب اللي حواليه على رياءهم او قسوه قلوبهم، كان كلامه معاهم مش ذم في شخصيتهم على قد ما كان فضح للعيب اللي مش عاجبه فيهم.
1: بص كده على اللي بيسمعوه، شوفوا هم قاعدين مستغربين ازاي من كلامه الجميل المليان نعمه طالعه منه.
0: وهو ده غريب، مش هو برضو المليان بالنعمه والاناء بينضح بما فيه؟ يا سلام، كانك بتحكي عن وعاظ النهارده بس بالعكس.
1: معاكي حق، فيهم اللي قاعد يجرح في الناس ويحرجهم بكلامه الناشف اللي خالي تماما من اي نعمه دي، حتى كلامه الجميل بتاع المسيح يخلي العاصي يتشد الجمال الحياه معاه.
0: لكن عشان الكلام ما ياخدناش في سكه واحده بس، ما تنساش ان في نوع تاني من الوعاظ بس عكسهم تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضمائر الناس ويسهلوا المسائل بالنسبه لهم وضيعوا قيم ربنا عشان يرضوا اذواق المستمعين.
5: فسحبوا منك اجازتك والرب شفاك من المرض الليله.
6: امين.
7: اثناء دخولها الى هنا لم تخبرك بذلك.
1: انت شفتي دي؟
0: الناس كلها بتتفرج، هو في ايه؟ ايه ده؟
1: دي معجزه، ربنا ليه كل المجد. انت شايفه الكلام ده؟ واحد معاه عكاز واضح ان ما كانش قادر يمشي خالص على رجليه، دلوقتي واقف قدام الكاميرا ورافع عكازه.
0: لسه في معجزات بتحصل يا سامح، ليك المجد يا رب.
1: عارفه دي بقى كانت طبيعي جدا اثناء وعظ المسيح.
0: حقيقي وعظه مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان متأيد بعلامه في حياتهم من بره.
1: طب انت فاكره فمره دخل المسيح يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحده ظهرها محني، ومحني دي يعني عندها مشكله في الفقرات، وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها.
0: ولا نسيت انه كمان في مره تاني واحد كانت ايده مشلوله برضه بكلمه منه خلاه يحرك ايده.
1: العجيبه ان القوه اللي كانت في كلام يسوع مش بتاثر بس في الواحد عاطفيا او فكريا، لكن كانت كلها بتنقل قوه خاصه كده تشوفيها في حياته بعد كده، في جسمه وفي سمعته وفي بيته. وعظ المسيح كان بيركز اكتر عن الحياه الابديه، وكان بيستخدم حياه الناس ويضرب منها امثله عشان يوريهم مفروض يعيشوا ازاي.
0: عشان كده والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياه الابديه، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومشي وراه، وقالوا له نروح لمين يا رب وكلام الحياه الابديه عندك؟
1: كلامك صحيح، الوعظ اللي بيهتم بطريقه الحياه وينسى يقولك ايه معنى الحياه ده ما بقاش وعظ قوي.
0: ولا كمان الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك ايه معناها في الصوره الكبيره مش وعظ ابدي.
1: علشان كده لو تاثرنا بيه في الاول هنعصر فيه بعد كده.

0: ده بقى كتاب عن علم الوعظ.
1: جميل، بيقدم جديد بقى؟
0: بيقول كتير، كلام حلو، فكر صافي.
1: يا ترى المسيح درس كام كتاب زي كده؟
0: ياه، أعظم وأحكم واعظ، مش بس فيلسوف.
1: مش برضو الإنجيل سجل لنا إن الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه؟
0: الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون واللي قالوا أرسطو، محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه الصياد. مع ذلك يجبر علماء اليهود ويرد عليهم بسلطان ويفهم تجار الدين.
1: أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض،
0: وعارفة بعد كده كشف عن الحالة وقدم العلاج.
1: هل حكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان كده من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟
0: وهل من الحكمة إنك تدور على علاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟
1: عشان كده كان وعظ المسيح يقيني،
0: صحيح، ما فيهوش أي احتمالات.
1: كان مشهور بعبارة الحق الحق أقول لكم.
0: تعبنا يدينا من كتر من سمعنا مواعظ دورنا فيها على نسبة اليقين،
1: وفي الآخر يقولك يا ريت اللي بقوله يكون صح.
0: لما أنت اللي بتوعظني مش متأكد من صحة كلامك 100%.
1: وكم واحد لو سألته عن تأكده من صحة تعليمه يقدر يأكد لك إنه صح من خلال حياته؟ ممكن يا سامح أطلب منك طلب؟
0: اتفضلي.
1: بدل الطقطوقة اللي انت كاتبها دي تذم في الإعلام والدش واللغبطة بتاعته، ممكن تكتب لنا طقطوقة تاني عن وعظ المسيح؟

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.
1: اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

ازيكم يا بنويت، وحشتوني قوي قوي زي كل مره بتوحشوني برضو. النهارده حلقتنا دمها خفيف شويه ولطيفه جدا، هتعجبكم قوي قوي. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن اسس وقواعد اللقاء الاول للتعارف. حد فيهم حاجه؟ بصي بقى يا عروسه، اتكلمنا عن حاجات مهمه قوي، اللي جاي بقى اهم، فانا عايزاكي تركزي معايا كويس قوي. من المواضيع اللي ممكن تفتحيها في اللقاء الاول انك تتكلمي عن طبيعه شغله، دي حاجه عاديه، يعني بيشتغل ايه، بلاش برضو بتقبض كام، دي مش وقتها خالص، خلي الماديات والحاجات دي بعدين. او تسالين برضو علاقته ايه باصدقائه واصحابه والناس اللي حواليه وقرايبه، عنده انتماء لاهله ولا لا، مثلا بيحب يزور اهله ولا لا، ولا حد كده منعزل مع نفسه عايش حياته مع نفسه ملهوش صحاب مثلا خالص. الحاجات دي ممكن تضايقك بعدين. ممكن كمان برضو تتكلموا في مواضيع سياسية أو دينية، هيبقى حلو قوي. لكن خدي بالك ما يكونش فيه جدال، يعني ايه، ما فرضش رأي على التاني أو أصر على رأيي، يعني أو نقعد نتكلم بقى في السياسة ونقول لو انت سياسية قوي يعني تقعدي بقى تتكلمي وتجادلي وتتخانقي، لا خليكي هادية ورقيقة، وافتكري ان العريس ممكن يطير في أي لحظة. هيبقى لطيف خالص لو اتكلمتوا مع بعض في كذا موضوع عشان يبقى عندك رأي شامل وفكرة شاملة عن هو بيفكر ازاي، بيتكلم ازاي، طريقة تفكيره ماشي ازاي. هيساعدك انك تفهمي هو ده الشخص اللي هقدر اعيش معاه ولا لا. من الحاجات اللي نتجنبها خالص واوعي تسألي فيها اسمعي كلامي، انك تسألي عن دخله كام، زي ما قلت بلاش الموضوع ده، او بيقبض كام، او تسألي مثلا يعني عن الشبكة، ده كده هتبقي واحدة داخلة على طمع لو قلتي مثلا هتجيب لي شبكة بكام. اوعي تسألي الأسئلة دي، دي حاجات سبق الأوانها خالص. وفي كمان أسئلة ما ينفعش ان احنا نسألها خالص، واوعي تخليها تيجي في دماغك، زي مثلا لو هو كان مرتبط قبل كده ما ينفعش أسأله وقول هو الموضوع اتفشكل ليه وايه سبب الفشكلة. اوعي تسألي الحاجات دي خالص، لان النوع ده من الأسئلة بيعمل حاجز ما بينكوا وبيخليه يعني قفل منك وقفل من موضوع وقفل من الجوازة كلها، فلازم تركزي بقى. دلوقتي هتكلم معاكي عن المظهر العام، او شكلي يبقى عامل ازاي، طب البس ايه، طب اعمل ايه في شعري، طب الحاجات دي كلها، لاني طبعا كلنا عارفين ان المظهر العام اول شيء بيلفت الانتباه خالص، يعني اول ما ببص كده على العريس او هو يبص على العروسة بيعرف كده شوية حاجات عنها، يعني من طريقة لبسها، هي حد هادي او شخصيتها هادية، ولا حد كده روش، ولا حد مثلا اجتماعي، يعني اللبس، طريقة لبسي بتعبر عن شخصيتي. طب مش بس طريقة لبسي، لكن كمان اهتمامي بنظافة الشخصية، يعني أكون مسرحة شعري على الأقل، ما روحش منكوشة والكلام ده كله، أبقى كده منظمة في لبسي وشعري يكون متسرح، ومفيش مانع أني أحط ميك اب خفيف كده عادي خالص. بالنسبة برضو لللبس، أني بلاش ألبس حاجة كاجوال، يعني بلاش موضوع البنطلون الجينز والكوتشي كأنك راح تلعبي باسكت بول، لا هيبقى لبسك كلاسيك شوية عادي، بنطلون قماش، بلوزة مثلا جميلة كده عندك، ما تكونش قصيرة قوي ولا طويلة قوي، ولا تلبسي ضيق ومفتوح والحاجات دي كلها، يعني مش عايزة أكلمكم كتير. شوفي حاجة مناسبة للموقف اللي انت فيه ولبسيها، يعني بس نبعد شوية عن الكاجوالات. برضو الشباب، لو الشباب بيسمعونا دلوقتي ياخدوا بالهم برضو ان بلاش يلبسوا بنطلونات جينز، او بلاش موضوع البدلة الكاملة والرسميات الاوفر دي، خلي موضوع بسيط يا جماعة، نلبس بنطلون قماش برضو وقميص، بس ياريت تكون حاجة برضو كويسة، وده لان اللقاء الاول بيكون في مكان عام زي ما قلنا، فيكون اللبس مناسب للمكان اللي احنا موجودين فيه. طيب لو حصل مثلا موقف واحنا قاعدين بنتكلم، جه حد نعرفه قابلنا من حد تبعي او تبعه، والمفروض نقوم نسلم عليه، عادي خالص نقوم نسلم على طبيعتنا خالص، بلاش موضوع التكلفة، على طبيعتي برضو معليش صوتي وبقى مقفرة يعني، فخليكي زي ما انت على طبيعتك، وهتسلمي بكل هدوء وتعرفيه على صحباتك او قرايبك اللي هم شفتيهم او قابلتيهم، ومفروض ان هم ياخدوا بعضهم ويمشوا وانتوا تكملوا حواركم زي ما. ممكن بقى تيجي تسأليني سؤال وتقولي طيب لو انا مش حاسة بارتياح او عدم قبول بقى في القعدة وعايزة اخلع باي طريقة خلاص، يعني مش مرتاحة للشخص اللي قدامي، يعني بصي هتتصرفي عادي خالص وهتكملي حوارك عادي، وتكون اجابتك مختصرة واسئلتك عامة، بلاش بقى نسأل حاجات شخصية بما ان الموضوع مش هيكمل،
لحد ما يخلص اللقاء بشويش والمقابلة تخلص ما بينكم، وبعدها بكام يوم بكل احترام وهدوء نقول اعتذارنا وانك مش موافقة، لكن من غير ما اقول اي اسباب او اي كلام سيء على الطرف التاني. ما عدش بقى اقطع في هدومه واقول ده كان كذا وعمل كذا ولا ابدا ده انسان مش كويس والحاجات دي كلها. خلي الحاجات دي شخصية عندك وبلاش يعني تفضح الراجل، يعني حرام عليك. اما بقى يا عروستنا بقى لو كان في ارتياح وتألف ما بينكم هنعمل ايه؟ هنحدد لقاء تاني ويكون الحوار فيه عميق شوية واسئلتنا تكون عميقة شوية، وحاول ندخل في يعني مش خصوصيات يعني بس ايه اعرف اكتر عنه وهو يعرف اكتر عني عشان نقدر نحدد قرارنا صح، لان الموضوع ده يعني عايزة اقول ايه عشرة الى الابد، فلازم تركزي قوي وتاخدي بالك من اسئلتك، تاخدي بالك لازم اسئلتك تكون مفيدة وواقعية وحقيقية. وطبعا ما فيش مانع خالص ان الاهل يكونوا موجودين في القعده الثانيه ويقدروا يقعدوا مع العريس ويقدروا كمان ايه هم كمان يستفسروا عنه اكتر ويتكلموا معاه ويتناقشوا معاه ويعرفوا اكتر عن شخصيته. لو واحده جت سالتني مثلا وقالت ان الموضوع ده مثلا او موضوع اللقاء الاول ده هيبقى في البيت او بابا مش راضي ان يخليني اقعد معاه بره في مكان عام، الموضوع بسيط برضو عادي يجي ينورنا في البيت. لازم برضو العريس يحدد ميعاد سابق مع اهل العروسه، يعني قبلها بكم يوم يديهم ميعاد ان عمو انا هاجي في الوقت كذا الساعه كذا. من الافضل ان العريس لما يروح ياخد معاها هديه بسيطه، بوكي ورد، هيبقى ده حد جنتل برضو ان ياخد معاه بوكي ورد او علبه شوكليت، اي هديه تيجي في باله يعني، بس ما ينفعش انه يدخل وايدي فاضيه يعني. اما بقى حضرتك يا عروسه بقى لما تدخلي تسلمي يبقى لازم حضرته يقف ويسلم عليكي، وطبعا ما ينفعش يقعد غير لما ايه حضرتك تقعدي الاول، وبلاش ايه تكلفه بقى وتحطي رجل على رجل والحاجات الجميله دي، لا خدي راحتك خالص. وزي ما قلنا في حلقات سابقه قبل كده هنكون ضامنين رجلينا على بعض ومش حاطينهم فوق بعض ولا حاطينهم على بعض كده، لا هتكون رجلينا ملمومه ومضمومه وهنقعد بكل هدوء وسلام. وفي الاخر يا جماعه الموضوع يعني اسمه ونصيب، وكل حاجه اسمه ونصيب زي ما بيقولوا، ومش هو الكلام ده اللي هيخلي العريس يوافق ولا العروسه توافق، الموضوع في الاول والاخر ارتياح. عشان كده هختم حلقتي معاكم، واتمنى ان كل عريس وعروسه يكونوا مبسوطين لما يسمعوا الكلام ده، او اي اتنين مقبلين على الجواز. اقابلكم في حلقه جديده، كانت معاكم راندا بارتي وبرنامجكم اتيكيت. باي باي.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي اهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع الى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, our listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: What a delight for us to know that you are there tuning in to listen to this program.
2: كم يسعدنا أن تنصتوا إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: It is my prayer that God is using this series of messages to bless your life.
2: إنني أصلي أن يستخدم الرب هذه السلسلة من الرسائل ليبارك بها حياتكم.
1: And to some of you may discover the Lord Jesus Christ for the first time.
2: والبعض منكم قد يكتشفون يسوع المسيح للمرة الأولى.
1: Today I want to begin by telling you a true story.
2: اليوم أود أنني أبدأ حديثي بأن أذكر لكم قصة واقعية.
1: A story that is told of a simple shepherd who was appointed a prime minister of Persia.
2: قصة تروى عن راع بسيط عين رئيسا لوزراء فارس.
1: The king of Persia appointed the shepherd to that position because of his faithfulness.
2: عين ملك فارس هذا الراعي في ذلك المركز بسبب أمانته.
1: The other cabinet ministers were angry.
2: غضب الوزراء الآخرون في مجلس الوزراء.
1: They who came from upper class.
2: أولئك الذين جاءوا من الطبقة العليا في المجتمع.
1: Those who had higher education.
2: أولئك الذين كانوا أعلى تعليما.
1: Those who were refined and sophisticated.
2: والذين كانوا أكثر حنكة وثقافة وتحضرا.
1: They were master politicians.
2: أولئك الذين كانوا سادة السياسيين.
1: Surely one of them should have been the prime minister.
2: بالتأكيد كان ينبغي أن واحدا من هؤلاء يعين رئيسا للوزراء.
1: And out of jealousy they conspired to bring some sort of accusation against the king's own choice for prime minister.
2: وبسبب الغيرة تآمروا أن يدبروا نوعا من الاتهام ضد الشخص الذي اختاره الملك ليكون رئيسا للوزراء.
1: They began to watch the prime minister very closely.
2: فبدأوا يراقبون رئيس الوزراء بدقة شديدة.
1: They watched his movements.
2: راقبوا تحركاته.
1: They watched his comings and his goings.
2: راقبوا حضوره وذهابه.
1: They found nothing objectionable.
2: ولكنهم لم يجدوا شيئا يمكنهم الاعتراض عليه.
1: Except that once a week he would enter a little room which he had kept locked and would shut himself in that room for an hour each week.
2: فيما عدا أنه مرة كل أسبوع كان يدخل في غرفة صغيرة ويغلقها على نفسه.
1: The nobleman saw a sinister reason behind this action, so they informed the monarch of this unusual behavior.
2: ورأى النبلاء سببا شريرا وفاسدا خلف هذا العمل، ولذلك أخبروا الحاكم عن ذلك السلوك غير العادي.
1: They told the king that they were certain that in the room the prime minister was hoarding all of the king's precious possessions that he must have stolen.
2: وقالوا للملك إنهم كانوا متأكدين أن رئيس الوزراء قد اختزن في تلك الغرفة كل ما سرقه من ممتلكات الملك الثمينة.
1: The king doubted their story, but nonetheless he gave them permission to break in and search the room.
2: وتشكك الملك في حكايتهم، ولكن بالرغم من ذلك أذن لهم أن يقتحموا الغرفة وأن يفحصوها.
1: To their utter amazement, the only thing they found in that locked room was a small bundle that was containing a dilapidated pair of shoes and an old robe.
2: ولدهشتهم البالغة كان كل ما وجدوه في تلك الغرفة المغلقة هو مجرد صرة صغيرة تحتوي على زوج أحذية بالية ورداء قديم.
1: When he was brought before the king,
2: ولما جيء برئيس الوزراء أمام الملك،
1: The prime minister was asked why had he kept these two items in a locked up room.
2: وسئل رئيس الوزراء عن سبب احتفاظه بهذين الشيئين في الغرفة المغلقة.
1: His reply was very simple.
2: كانت إجابته بسيطة جدا.
1: I wore these things when I was a shepherd.
2: قال لقد كنت أرتدي هذه الأشياء عندما كنت راعيا.
1: And once a week I go into the room and look at them lest I should forget what I once was.
2: ومرة كل أسبوع أدخل تلك الغرفة وأنظر إليها لئلا أنسى ماذا كنت يوما ما.
1: And how unworthy I am of all the kindness and the honor that your majesty has bestowed upon me.
2: وكم أشعر بعدم استحقاقي لكل هذا العطف والشرف الذي أنعمتم به جلالتكم علي.
1: What a contrast is this attitude with the attitude of the full day laborer in Jesus' parable of the vineyard.
2: ما أبعد الفرق بين هذا الموقف وموقف العمال الذين اشتغلوا كل اليوم في مثل يسوع عن الكرم.
1: For those of you joining these broadcasts for the first time, we are in the midst of a series of selected parables called The Point of the Story.
2: للأصدقاء المستمعين الذين يصغون إلينا للمرة الأولى نقول إننا في وسط سلسلة من الأمثال المختارة تسمى النقطة الأساسية في القصة.
1: Let's listen to this parable.
2: أنصت إلى هذا المثل. فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك، ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا، فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا، وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون.
1: In this parable, Jesus was talking to his listeners about a common everyday recurrence.
2: كان يسوع يتحدث إلى مستمعيه في هذا المثل عن حدث مألوف يحدث كل يوم.
1: Every day, men went out early in the morning and waited in the labor exchange for a land owner or a herd keeper to come and hire them for a day.
2: ففي كل يوم كان الرجال يخرجون في الصباح الباكر وينتظرون من يستأجرهم للعمل عند رب بيت أو صاحب قطيع لمدة يوم.
1: A normal working day was 12 hours.
2: وكانت مدة العمل المعتادة في اليوم هي 12 ساعة.
1: It began at 6 in the morning and ended at 6 in the evening.
2: تبدأ من السادسة صباحا وتنتهي السادسة مساء.
1: These men made a denaries or a drachma or equivalent in today's money 1 pound per day.
2: وكان أولئك الرجال يتقاضون دينارا أو دراهما أو ما يعادل اليوم جنيها لمدة يوم كامل.
1: With that, they fed their children with the most basic food, and that was about it.
2: وكانوا بهذا المقدار يطعمون أطفالهم بمعظم الطعام الأساسي، وكان هذا يكفي.
1: Jesus said that the vineyard owner came in first thing in the morning around 6 a.m.
2: وقال يسوع إن صاحب الكرم جاء أولا حوالي الساعة السادسة صباحا.
1: And hired some of the men and sent them into the vineyard after agreeing on the going price for one denarius.
2: واستأجر بعض الرجال وأرسلهم إلى الكرم بعد أن اتفق معهم على أن يعطي كل منهم دينارا.
1: Then at 9 a.m. he hired more men and sent them on.
2: وحوالي الساعة التاسعة صباحا استأجر آخرين وأرسلهم أيضا ليعملوا في كرمه.
1: Then about 12 noon he hired yet more men and sent them on to the vineyard.
2: ثم استأجر أيضا عمالا آخرين في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا وأرسلهم أيضا إلى كرمه.
1: And then finally around 5 p.m. with only 1 hour of work left, he hired some more people.
2: وأخيرا وحوالي الساعة الخامسة مساء ولم يكن قد تبقى على ساعات العمل إلا ساعة واحدة استأجر أناسا آخرين.
1: Vineyards were mostly planted on terraced hillside where the land is not as fertile as in the valley below.
2: وكانت معظم الكروم تزرع على سفوح التلال وجوانبها حيث الأرض ليست خصيبة كأرض الوادي في الأسفل.
1: So carrying some good soil uphill was a known to be back-breaking work.
2: لذلك كان حمل بعض التربة الجيدة إلى أعلى التل عملا شاقا مضنيا.
1: But the big events in the vineyards have always been the harvest time.
2: ولكن أعظم الأحداث في الكروم دائما هو وقت الحصاد.
1: Which must be done by September, which is still very hot time of the year.
2: والذي كان ينبغي أن يتم في شهر سبتمبر والذي لا يزال يعتبر من الأوقات الحارة جدا في السنة.
1: Usually laborers who worked in the vineyards were near the bottom of the socio-economic level.
2: وكان العمال الذين يعملون في الكروم عادة هم في قاع المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
1: They worked from job to job and they got paid at the end of each day.
2: فكانوا يتنقلون من عمل لآخر ويحصلون على أجرهم في نهاية كل يوم.
1: And there were no guarantees that they would have a job the next day.
2: لأنهم لم يكونوا يضمنون أنهم يجدون عملا في اليوم التالي.
1: Because they were unskilled and desperate for work, they were often vulnerable and taken advantage of by dishonest foremen.
2: ولأنهم لم يكونوا عمالا مهرة ولأنهم كانوا في حاجة ماسة للعمل كانوا غالبا مستضعفين يستغلون من رؤساء العمال غير الأمناء.
1: I want you to notice something very important in this story.
2: أود أنك تلاحظ شيئا على جانب كبير من الأهمية في هذه القصة.
1: The landowner does not offer a particular amount of money to the men whom he hired late.
2: صاحب الأرض لا يعرض مبلغا معينا من المال للرجال الذين استأجرهم متأخرا.
1: He only tells the first group how much he will pay them.
2: إنه قال للمجموعة الأولى فقط ما سوف يدفعه لهم.
1: To the rest he says, I will do the right thing by you.
2: أما للباقين فإنه يقول لهم سأعمل معكم ما هو مناسب.
1: So at the end of the day, pay time comes.
2: وهكذا يأتي وقت دفع الأجور في نهاية اليوم.
1: The owner pays the ones who worked for 1 hour first.
2: ويدفع المالك الأجر أولا للذين اشتغلوا ساعة واحدة.
1: And he gives them a denari.
2: فيعطي لكل منهم دينارا.
1: Then he pays all the others exactly the same.
2: ثم يدفع لكل الباقين نفس المبلغ.
1: The laborers complained.
2: ويشتكي العمال.
1: Now listen to what I'm going to tell you.
2: أرجو أنك تنصت إلى ما سوف أقوله لك.
1: Be careful when you begin to feel sorry for yourself like these laborers.
2: احترس من أن مشاعر الرثاء الذات تستبد بك كما كان الحال مع هؤلاء العمال.
1: Someone said being overcome with envy is like running into the ocean.
2: قال أحدهم أن تقهر بمشاعر الحسد والغيرة كأنك تصطدم بالمحيط وتنجرف إليه.
1: The deeper you go in, the harder it is to get out.
2: كلما تتعمق فيه يصعب عليك الخروج منه.
1: Let me put this parable in context.
2: دعني أضع هذا المثل في قرينته.
1: In the last few verses of Matthew 19, Peter was displaying the attitude of one of those 12-hour laborers.
2: في الأعداد الأخيرة من الأصحاح التاسع عشر من إنجيل متى، كان بطرس يلعب دور موقف في واحد من أولئك العمال الذين اشتغلوا 12 ساعة.
1: Peter answered him, "We have left everything to follow you. What then will there be for us?"
2: قال بطرس ليسوع: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟
1: Jesus makes them a promise regarding rewards, but then he goes on immediately into telling them about salvation.
2: ويعطيهم يسوع وعدا فيما يتعلق بالمكافآت، ولكنه حينئذ ينتقل معهم حالا ليتحدث إليهم عن الخلاص.
1: Jesus is not talking about rewards here, but he is talking about salvation.
2: يسوع هنا لا يتحدث عن المكافآت، ولكنه يتحدث عن الخلاص.
1: The problem with some Christians who have been believers for many years is that they get jaded in their spirits.
2: مشكلة بعض المسيحيين الذين ظلوا في الإيمان سنوات كثيرة هي أنهم ينهكون في أرواحهم.
1: They take their salvation for granted.
2: ويبدأون في الاستخفاف بخلاصهم وكأنه أمر كان من المحتم أن يحدث.
1: They begin to think that there is something special about them.
2: ويبدأون في الظن بأنه يوجد شيء ما فيهم يجعلهم متميزين عن الآخرين.
1: They easily develop a self-righteous Pharisaic attitude.
2: وهم بسهولة ينمون في تفكيرهم اتجاه البر الذاتي الفريسي.
1: Someone said, "One hour of fretting will drain more of your vitality than a week of work."
2: قال أحدهم مرة: ساعة واحدة من النكد والغيظ يمكن أن تستنزف من حيويتك وطاقتك أكثر من تعب أسبوع كامل من العمل.
1: One minute of rankling jealousy and knowing envy will hurt you more than a drink of poison.
2: دقيقة واحدة من اعتمال الحسد وفوران الحقد ستؤذيك أكثر من جرعة سم.
1: So Jesus says to the ones who have been complaining and murmuring out of jealousy.
2: ولذلك يقول يسوع لأولئك الذين كانوا يشتكون ويتذمرون ويحسدون.
1: Wasn't it our agreement for you to work for a full day for a denarius?
2: أما اتفقنا معا على دينار نظير عملك اليوم كله؟
1: Are you questioning my grace?
2: هل تجادل فيما يتعلق بنعمتي؟
1: Why do you question my generosity?
2: ولماذا تعترض على سخائي؟
1: So what is the point of this story?
2: ما هي إذن النقطة الأساسية في هذه القصة؟
1: The point of the story is this.
2: النقطة الأساسية في هذه القصة هي
1: God is a sovereign God.
2: الله هو السيد المهيمن صاحب السلطة العليا.
1: And whether the person is saved at the age of 7 or at the age of 70, both will go to heaven.
2: وسواء خلص الإنسان في سن السابعة أو في سن 70 فإنهما كليهما سيذهبان إلى السماء.
1: Those who see themselves as deserving more of God's grace because of their early salvation are blinded with jealousy and envy.
2: أولئك الذين يظنون أنهم أكثر استحقاقا لنعمة الله بسبب خلاصهم المبكر قد أعماهم الحسد والحقد.
1: Those early workers were jealous and envious not because of reason but because of selfishness.
2: كان أولئك العمال المبكرين حاسدين وحاقدين ليس بدافع الحجة والمنطق بل بسبب الأنانية.
1: And selfishness is the root of jealousy.
2: والأنانية هي جذور الحسد.
1: At the very core of envy you will find selfishness and self-centeredness.
2: وفي قلب الحقد ستجد الأنانية والتمركز في الذات.
1: The accusation of the landowner of unfairness is not grounded on love for justice.
2: اتهام رب البيت وصاحب الكرم بعدم العدالة ليس مؤسسا على حب العدالة.
1: But based on self-serving.
2: ولكنه مؤسس على خدمة الذات.
1: What they received was based on the agreement that they made and the contract they signed.
2: فما تسلموه كان مبنيا على أساس الاتفاق الذي عملوه. وعلى العقد الذي وقعوا عليه.
1: Jealousy and envy are very destructive things in the life of a Christian.
2: الغيرة والحسد أشياء مدمرة جدا في حياة المؤمن.
1: One way to test this is by listening to yourself and see whom you criticize the most.
2: هناك طريقة واحدة لاختبار وجود هذه المشاعر، وهي أن تنصت إلى نفسك لترى من هم الأشخاص الذين تكثر من انتقادهم.
1: Because people always criticize the one whom they secretly envy.
2: لأن الناس دائما ينتقدون الشخص الذي يحسدونه سرا.
1: Envy is the mother of the critical spirit.
2: الحسد هو بمثابة الأم لروح الانتقاد.
1: Ask yourself this question.
2: اسأل نفسك هذا السؤال.
1: When you see someone who is more blessed than you are, do you rejoice for them?
2: عندما ترى شخصا ما تشعر أنه مبارك أكثر منك، هل تفرح له؟
1: When you see someone saved later in life, do you rejoice with them?
2: عندما ترى شخصا ما نال الخلاص متأخرا في حياته، هل تفرح معه؟
1: When you see someone more gifted than you are you glad for them?
2: عندما ترى شخصا ما موهوبا أكثر منك، هل يسرك هذا؟
1: When you see someone succeed where you have failed, do you give thanks?
2: عندما ترى شخصا ما ناجحا حيث لم تستطع أنت أن تنجح، هل تشكر الله لأجل ذلك؟
1: What is Jesus teaching us in this parable is this.
2: ما يعلمنا يسوع إياه في هذا المثل هو هذا.
1: God the Father is the land owner.
2: الله الآب هو رب البيت وصاحب الكرم.
1: The foreman is the Lord Jesus Christ.
2: والوكيل هو الرب يسوع المسيح.
1: The vineyard is God's kingdom.
2: والكرم هو ملكوت الله.
1: The laborers are all the believers.
2: والعمال هم كل المؤمنين.
1: And the denarius is eternal life.
2: والدينار هو الحياة الأبدية.
1: The work day is the believer's life of service.
2: ويوم العمل هو حياة المؤمن في الخدمة.
1: Jesus is not asking you to go out and run your business this way.
2: يسوع لا يطلب منك أن تخرج لتدير عملك بهذه الطريقة.
1: No, but this has to do with salvation.
2: لكن هذا أمر يتعلق بالخلاص.
1: God's sovereign principle for salvation is very simple.
2: مبدأ الله السيادي للخلاص بسيط جدا.
1: Whoever comes to him in faith through his son

0: باقتدارهم.
1: Contrast the thief on the cross with John the Apostle.
0: قارن بين اللص على الصليب والرسول يوحنا.
1: The thief on the cross didn't have 1 hour to serve Christ.
0: اللص على الصليب لم تكن له فرصة ساعة واحدة لخدمة المسيح.
1: Yet the Apostle John lived to serve until he was in his 90s.
0: ومع ذلك فإن الرسول يوحنا عاش وخدم حتى وصل إلى التسعينات من عمره.
1: Both received eternal life.
0: لكنهما كليهما نالا الحياة الأبدية.
1: This is the point of the parable.
0: هذه هي النقطة الأساسية في المثل.
1: This parable tells me that as long as a person has a breath, he or she has an opportunity to turn to God through Jesus Christ and be saved.
0: هذا المثل يعلمني أنه طالما أن الإنسان لا يزال يتنفس ويعيش فإن أمامه الفرصة أن يقبل المسيح مخلصا ويخلص.
1: Have you prayed for someone and they have not believed yet?
0: هل صليت لأجل بعض الناس ولم يؤمنوا بعد؟
1: Even though they may be living in their 11th hour,
0: حتى إذا كانوا لا يزالون يعيشون في ساعتهم الحادية عشرة,
1: take heart.
0: تشجع.
1: Keep on praying.
0: استمر في الصلاة.
1: God can bring them to the vineyard even in the 11th hour.
0: الله يستطيع أن يأتي بهم إلى الكرم حتى في الساعة الحادية عشرة.
1: Are you a seeker or a searcher?
0: هل أنت إنسان تفكر أو تبحث؟
1: Who has begun to think that it may be too late for you to turn your life over to the sovereign king?
0: هل بدأت تفكر أنه قد يكون الوقت متأخرا أن تتجه بحياتك نحو الملك السيد؟
1: It is never too late.
0: الفرصة لا تزال أمامك فلم تفلت منك بعد.
1: You can do that today.
0: تستطيع أن تفعل ذلك اليوم.
1: Invite the Lord Jesus to take you into his kingdom.
0: ادعو الرب يسوع أن يأخذك معه إلى ملكوته.
1: By inviting him into your life.
0: بأن تدعوه ليكون سيدا على حياتك.
1: And after you do that, write to us and let us know.
0: وعندما تفعل ذلك يسعدنا أن تكتب إلينا وأن نتلقى رسائلك.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد، موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد، أنت مش لوحدك.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من حلقات إلهي قادر.
0: الرب في العلا أقدر، مزمور 93 عدد 4.
1: في مرات كتير بيرتبط اسم معين في حياتك بحالة من الخوف. يمكن يكون الاسم ده مرض معين أو مكان أو جهة أو شخص. فأول ما تسمع اسم فلان أو اسم مرض معين تنقبض، تخاف وتغيب بسرعة في رحلة وهمية جوه خيالك شوية دقايق تقال مليانين عذاب. وزي ما بيقولوا، اللي بيخاف من العذاب يتعذب من الخوف. الكلام النهاردة موجه ليك انت بالذات. الكلام اللي ربنا عاوزك تعرفه انه ممكن يكون معاك حق في كل خوفك من الاسم ده، بس ده مش لانه بيخوف فعلا، لكن لان قلبك ما عرفش لغاية دلوقتي ايه معنى اسم يسوع، ايه قوته، ايه سلطانه، ايه رصيد مجده وجلاله. علشان كده كل مرة تتعرض لهجوم من الشيء اللي بيعذبك وبيخوفك من جواك، اعتبرها فرصة انك تفتكر اسم يسوع. وانا طبعا مش بقصد حروف اسم يسوع، لا، لكن شخص المسيح يسوع. فاسم يسوع مش تعويذة بنقولها لما نخف الضلمة، لكنه شخص حي بيمشي معانا فتخاف منه الضلمة، يهرب قدامه الحزن ويروح اليأس، يتشل العجز، يدوب المر، يروح الموت ولا يرجعش. هو ده التأثير اللي اسم يسوع بيعمله في حياتك وحياتي، بس لو نديله فرصة. النهاردة من حقك جدا انك تفرح لانك تعرف اسمه فتتكل عليه، زي ما يكون معاك كارت عليه اسم رتبة كبيرة تمسك فيه جامد اول ما تقرب من اي طوارئ، تصلي بيه كأنك بتمضي باسم الملياردير فلان اللي عمل لك توكيل باسمه فتسحب من رصيده. اسمه فيه الشفاء الكامل والراحة والأمان والخلاص والضمان. اوعى تتخلى عنه، اوعى تنسى قوته، اشبع بيه وقرب منه، انطق حروف اسمه وانت اكيد هتشوف بنفسك قوته.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

مسيحكم مخلوق، مسيحكم ليس أزليا. ده اللي قريته على الإنترنت وواحد كتبه ويقول وبحسب نص التوراة التي تؤكد أن المسيح ليس أزليا. افتح معايا من فضلك سفر المزامير أصحاح 2 وآية 7، يقول كده: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أن تبني، أنا اليوم ولدتك، أنا اليوم ولدتك. بياخدوا جملة أنا اليوم ولدتك على إني المسيح مش موجود منذ الأزل. أول حاجة عايز أقول لك حاجة، من فضلك ركز معايا في المزمور كويس جدا. هل قريت في كل المزمور إن المسيح مخلوق؟ المسيح هنا مولود، ونحن نؤمن أن المسيح مولود من الآب قبل كل الظهور. قبل ما شرح لك الفكرة دي، خلينا أقول لك الأول، كل العهد الجديد أكد على أن هذه النبوة تمت فقط في شخص المسيح. هذه الكلمات لا تنطبق إلا على المسيح. فمثلا في سفر أعمال الرسل أصحاح 13 ومن آية 32 يقول كده بكل وضوح: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، أن الله قد أكمل لنا هذا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني. ويذكر اسم المزمور في مزمور 2: أن تبني، أنا اليوم ولدتك، أنه أقامه من الأموات، غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. هنا بيأكد، وعندنا كمان لو عايز تتأكد أكتر في عبرانيين الأصحاح الأول آية 5 و6، أن هذه النبوة هي عن المسيح والمسيح فقط. أما الأمر الثاني، مسيحنا مولود وليس مخلوق، وده اللي بنقوله حتى في قانون الإيمان. مسيحنا ليه ميلادين، ميلاد أزلي وميلاد زمني. الميلاد الأزلي من الآب قبل كل الظهور. الميلاد الزمني اللي الرسول بولس بيقول عنه في غلاطية 4: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. فهو مولود، ده الميلاد الزمني، لكن الميلاد الأبدي مولود قبل كل الظهور. وعندنا كل الأدلة على كده. يعني يقف المسيح يقول بوضوح: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. ما قالش أنا كنت، أنا كائن أي موجود منذ الأزل، منذ الأزل. لما نقرأ يوحنا 1:1 يقول: في البدء كان الكلمة. أي بدء؟ مش بدء كتابة الإنجيل ولا بدء الخليقة، ده البدء الذي لا بداءة له. في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، كان الكلمة الله، الكلمة اللي هو الله. يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. صار جسدا، هو ده تجسد الكلمة، تجسد الله. ففي ميلاد أزلي وميلاد زمني. عايزك تقرأ معايا الآية نفسها اللي احنا قريناها بتأني شوي وفكر فيها. لاحظ صوت الآب بيقول ايه بالنبوة عن الابن. قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. ما قالوش أنا اليوم ولدتك فأنت ابني. لما يقول له أنت ابني، أي منذ الأزل أنت ابني، بيتكلم عن الميلاد الأزلي. أنا اليوم ولدتك، اليوم ولدتك عن الميلاد الزمني. فالآية تحمل إيه الميلادين؟ بقول لك تاني، فكر فيها مرة تانية. يقول له أنت ابني، أنت ابني من إمتى؟ منذ الأزل. أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. ولما تقرأ نص المزمور كله، ده بيتكلم عن مين؟ عن الابن يسوع المسيح. نقرأ في آية 6 في نفس مزمور 2: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون، جبل قدسي. مين اللي اتمسح بالروح القدس؟ في شخص في كل التاريخ اتمسح بالروح القدس إلا شخص الابن؟ بص كده من فضلك لآية 12 في نفس المزمور: قبلوا الابن لألا يغضب، قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق. مين الابن؟ شخص الرب يسوع المسيح. فهو المولود ميلاد أزلي، ميلاد زمني، بنص الآية بالحرف أن تبني، أن تبني منذ الأزل، الميلاد الأزلي، أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. هل أنت مصدق؟ أنا أرجوك ادي وقت للتفكير. مسؤولية كل إنسان أنه يبحث عن الحق،
والذي لا يبحث ولا يفتش عن الحق مسؤول أمام الله، عليه دينونة أعظم. البحث عن الحق واجب أخلاقي. أنا إنسان مخلوق على صورة الله، وضع في العقل، دور على الحق، دور على الطريق. مفيش حد هيفيدك أبدا، اوعى تعيش في مسلمات، لكن دور على الحقيقة، وأنا متأكد أنك ستصل إلى الحقيقة. الرب معك.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرة التحرش في برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. حد فيكم يفتكر لما كانت عندها سنتين تلاتة وابتدت تتعلم كلمة لأ؟ في السن ده الطفل فينا بيبتدي يكون لأ. اللأ ديت بتحسسه بالاستقلالية، اللأ دي بتحسس كل واحدة فينا ان احنا ممكن نقول لأ. في السن ده الطفل بيبتدي يختبر ازاي ممكن يكون ليه رأي لوحده، رأي منفصل عن رأي ماما ورأي بابا. بس فاكرين لما مرة حد فيكم قال لأ اترمى عليه كده شبشب لذيذ، ولا بابا استسهل الريموت وراح خبط حد فيكم بيه؟ لأ دي اتكسرت. اللأ اللي أنا بتعلمها بتعلم أقولها اتكسرت جوايا، فبقى صعب عليا دلوقتي أقول لأ، بقى صعب عليا دافع عن حدودي ودافع عن جسمي. جاتلي بنت بتحكي لي، بتقول لي أنا بابايا بيحضني، فقلت لها ماشي، حابة تحكي أكتر عن الموضوع ده؟ فقالت لي آه. بعدين سكتت كده وهي هتبتدي تتكلم، قالت لي عارفة أنا كنت بس مستنية أشوف رد فعلك هيبقى عامل إزاي بعد ما بقولك بابايا بيحضني، هتقولي لي عادي إيه المشكلة، ولا هتديني فرصة أن أنا أحكي؟ لأن البنت كانت حاسة إنه هيترمي في وشها ذنب، إنه صباعي هيترفع عليها ويقولها أنت الغلطانة، يعني إيه بابا بيحضنك؟ أكيد مش قصده حاجة وحشة. البنت حكت إنه باباها كان بيعتدي عليها وهي صغيرة، وعمره ما اداها أي مساحة تعبر فيها إنها تقول لأ. كانت خايفة وكانت موجوعة وكانت متألمة إنه ده الأب اللي المفروض يعمل الحماية، بس ده نفس الحد اللي بيكسر حدود جسمها. وأنا صغيرة ما تعلمتش أقول لأ، فبواجه صعوبة دلوقتي أقول لأ. عشان كده أنا بشجعك إنك تبقي بتتكلمي أكتر، وإنك تبقي بتحكي اللي جواكي أكتر. بابا بيعتدي عليكي، عمك كسر حدودك قبل كده، أخوكي بيضايقك بطريقة جنسية واضحة جدا، عايزة تعرفي تعملي إيه؟ استنينا بعد الفاصل.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن وانا صغيرة، وانا صغيرة لما ما تعلمتش ان انا دافع عن حدود جسمي واقول لا، لما بابا كسر حدود جسمي من غير ما اعرف ولا يكون عندي الشجاعة اني دافع عن نفسي. انا جاي النهاردة اقولك انه ممكن يبقى باباكي عمل كده وانا مصدقة، ومش هقول عليكي انك بتكذبي او بتتألفي او كنتي بتتخيلي ده انت كنتي صغيرة. انا مصدقة انه ممكن يبقى باباكي عمل فيكي كده. خوفك النهاردة انك تدافعي عن نفسك مؤلم قوي، عشان كده انا بشجعك تقولي لا، حتى لو انت ما قلتيش لا زمان، حتى لو انت فضلتي ساكته لسنين. انا مش بقول ان كل الناس بتعمل كده، بس انا بقول انه في كده،

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وأصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. الممثل الأمريكي توم هانكس من الممثلين المشاهير جدا في العالم، قدم أفلام رائعة ومتميزة، إشي بوليسي وإشي أكشن وغيرها. مش بس كده، ده كان بيكتب وبيخرج وبينتج كمان. طبعا لما أي حد يسمع كل ده عن توم هانكس هيقول ده شخص مولود بالموهبة، وأكيد الناس اكتشفت ده من بدايته، بس الواقع غير كده بالمرة. توم هانكس ابتدى حياته وهو بيدور على شغل ومش لاقي عمل ثابت، قال خلاص أنا أدخل مجال الإعلانات، بس للأسف فشل ومعرفش يثبت نفسه. الأصعب من كده أنه قدم في مسابقات اختيار الممثلين كتير قوي، بس كل مرة كان بيترفض وبشدة. توم هانكس الممثل الشهير يترفض، طب إزاي؟ استمر الحال على كده لغاية سنة 1980 لما تعرض عليه دور صغير في مسلسل تلفزيوني كوميدي من نوعية السيت كوم، وكان بمقابل مادي قليل جدا، بس العمل ده ساعده يجيله أدوار تانية في مسلسلات تانية كضيف شرف. أخيرا أهي ابتدت تندع وأكيد هيشتهر بقى، بس برضو ده ما حصلش، لأنه فضل على الحال ده لمدة 10 سنين. الأدوار كلها اللي بتتعرض عليه كانت صغيرة وأحياناً ضيف شرف وبفلوس قليلة جداً، لكنه فضل مسابر ومكمل لغاية ما جت الفرصة لبطولة فيلم، وهو فيلم سبلاش، واللي كان بداية لأدوار البطولة في أفلامه بعد كده. مش بس توم هانكس اللي بداياته كانت صعبة، كمان الفنان الكوميدي الأشهر في تاريخ السينما العربية الفنان إسماعيل ياسين كمان اتعرض لكتير من التجارب الفشل والرفض والطرد في بدايته، بس برضه فضل يعافر ويعافر لغاية ما أثبت نفسه وأظهر فنه للناس كلها. وأكيد لو دورنا في حياة المشاهير هتلاقي كتير منهم، سواء فنانين أو كتاب أو في أي مجال تاني، كانت بدايتهم صعبة ومليانة مطبات، بس الشيء المشترك بينهم كلهم إنهم حاولوا، موقفوش عند مستوى المحاولة، لا، حاولوا وفشلوا وكملوا وفشلوا وكملوا لغاية ما وصلوا للعايزين. أوقات بنتخيل إن النجاح سهل، لكن البدايات مش دايما سهلة ونادرا ما بتكون مريحة. والفرق بين الشخص اللي نجح والشخص اللي ملقاش النجاح إن الناجح حط هدف قدامه وصمم يوصله وينجح ويتفوق كمان. كل مرة بتحبط أو بتتعثر فكر إن البداية مش دايما سهلة، لكن النجاح جاي أكيد. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت.

0: الأماني ننقف في كل الأماني وعدك انت لننسي
1: إشي بوليسي وإشي أكشن وغير
0: وفي معادك يوم ميلادك الملايكة تغني هلنا بشرة حلوة لكل التعبانين
1: ده شخص موجود بموهبة وأكيد
0: يجي تاني وبأغاني ننقف في كل الأماني وعدك انت لينا من سنين.
1: توم هيلز ابتدى حياته وهو بيدور على شغل مش لاقي عمل سنين.
0: وفي معادك يوم ميلادك الملايكة تغني هلنا
1: بشرة
0: حلوة لكل التعبانين.
1: الأصعب من كده إنه

0: في بيته، بس برضو وفنا عدد كمل عادك الملايكة تغني قلنا
1: بشرة حلوة
0: لكل التعب. لو دورنا في حياته المشاهير تلاقي كتير من في كل الأماني عادك انت لينا من سيدي، بس الشيء المشترك بينهم كلهم

الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي

اللي في القعدة، وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو أنت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك إيه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم لا تدينوا. كان في واحد قاعد يتفرج على التلفزيون بعد يوم طويل من الشغل والتعب، وهو بيقلب في القنوات عجبه برنامج مسابقات، والحلقة دي كانت حلقة ثقافية، فالمسابقة كلها أسئلة ثقافية، وفي حالة إن المتسابق لو جاوب على كل الأسئلة كان هيفوز بجائزة قيمتها $1,000,000. بدأت المسابقة وبالطبع شد الأعصاب للمتسابق والمشاهدين برضو كمان $1,000,000. وكان السؤال الأول كالآتي: السؤال الأول، كم استمرت حرب 100 عام؟ 1. 116 سنة، 2. 99 سنة، 3. 100 سنة، 4. 150 سنة. وللأسف فكر المتسابق كتير واختار تخطي السؤال ده لأنه أول مرة يمر عليه. والمشاهد بيقول في نفسه: إيه ده؟ هو المتسابق ده مش فاهم حاجة؟ يعني إيه يعني؟ حرب 100 عام هتكون استمرت كام؟ 99 ولا 116 ولا 150 يعني؟ المهم اتنقل مقدم البرنامج للسؤال التاني وسأل: السؤال الثاني، أين تصنع قبعات بنما؟ البرازيل، تشيلي، بنما، الأكوادور. وهنا قال المشاهد: طبعا مفيش أسهل من كده أسهلة. لكن فوجئ بأن المتسابق بيطلب الاستعانة بالجمهور، وهنا قال المشاهد برضو في نفسه على المتسابق ده أنه غبي. اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الثالث وقال: في أي شهر يحتفل الروس بثورة أكتوبر؟ 1. يناير، 2. سبتمبر، 3. أكتوبر، 4. نوفمبر. وبالتأكيد اتمنى المشاهد ان يكون هو المتسابق وقال ده الطفل يفوز $1,000,000. في أسهل من كده إجابة؟ لكن استغرب من المتسابق، طلب مساعدة صديق فأتهم بالجنون. في السؤال الرابع سأل مقدم البرنامج المتسابق وقال له: أي هذه الأسماء هو الاسم الأول للملك جورج السادس؟ جون، ألبرتو، جورج، مانويل. والمفاجأة طلب المتسابق حذف إجابتين، وبعد جهد اتوصل للإجابة، والمشاهد قاعد يغلف نفسه من غباء المتسابق. أخيرا اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الخامس وسأل: ما الحيوان الذي أخذت منه جزر الكناري اسمها؟ طائر الكناري، الكنغر، الجرو، الفار. وهنا انسحب المتسابق من المسابقة ومرضيش يكمل: أنا مش قادر. أحد المشاهد يرمي عليه كلام صعب جدا ويتهمه بتهمات صعبة من الغباء والجنون. وفي نهاية الحلقة قال المقدم البرنامج إنه هيعرض على المشاهدين الأجوبة الصحيحة. لكن قبل ما نسمع الأجوبة الصحيحة عزيزي المستمع، تعال أقولك إن لو أنا وإنت قاعدين مكان المشاهد هنعمل نفس رد الفعل، فإحنا في ذهننا الأسئلة سهلة ومجاوبة نفسها، وهنقول على المتسابق نفس الاتهامات برضو. لكن لو تسمح لي أقولك الأجوبة الصحيحة يمكن نغير رأينا. إجابة السؤال الأول: حرب 100 عام استمرت 116 سنة، من سنة 1337 إلى 1453 ميلادية. إجابة السؤال الثاني: تصنع قبعات بنما في الأكوادور. السؤال الثالث جوابه: بيحتفل الروس بثورة أكتوبر في نوفمبر. وجواب السؤال الرابع: الاسم الأول للملك جورج هو ألبرت. لكن إجابة السؤال الأخير: جزر الكناري أخذت اسمها من الجرو مش من طائر الكناري. يا أسئلة شكلها سهل لكن إجابتها صعبة. عشان كده درسنا النهاردة: ما نتسرعش في الحكم على الآخرين ولا ندين الآخرين قبل ما نبص على أنفسنا، وفعلا لا ندين كي لا ندين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون، لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

جميلة جدا جدا جدا، بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. ومعنا ضيف الحلقة المتميز دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا دايما نناقش أحداث أو قضايا موجودة في الكتاب المقدس، هل هي حقيقة أم أسطورة؟ دكتور ناجي، سؤالنا بيقول إنه إحنا خلاص قلنا إن في آدم، بس الحقيقة بتقول إنه آدم ده مش الأول، في قبله كائنات أخرى. ده مش بس كده، ده في حفريات بتؤكد إنه قبل آدم بملايين السنين ظهرت كائنات أخرى، وإنه حصل نوع من أنواع الأرض، حصل لها حاجات معينة وحصل انفجار عظيم وحصلت مشكلة، وابتدى بعد كده يحصل الخليقة الجديدة. فهو مش أول كائن على الأرض، ولا هو أول إنسان على الأرض، لا، ده نتاج لسنين قبله كتير.
1: دي كلها افتراضات. الحقيقة انت في حديثك او في سؤالك بتقدميها على اساس ان في حقائق بتثبت الكلام ده.
0: الحقيقة الحفريات
1: لا، انا بتحدى بقى ان حد يجيب لي هذه الحفريات عشان اناقشها. وده تحدي انا بقبله في هذا البرنامج. ليه؟ لان الحفرية لما بتتلقى مش بتطلع ومعها تيكت يقول انا عمري 65 مليون سنة، ما بيحصلش كده.
0: امال بيجيب ازاي ان هي بقى لها قبل ادم بملايين السنين؟
1: لا، ما انا هقول لك المشكله كالاتي، ان هم مرات بيحددوا عمر الحفريه من الطبقه اللي تواجدت فيها. الطبقات اللي تواجدت فيها هم حاطين لها عمر افتراضي قبل وجود الاشعاعات، فهو عمر افتراضي قبل وجود المواد المشعه اللي بيستخدموها عشان يحددوا بيها الاعمار. وتقدير هذه المدد بيعتمد على افتراضات، وهذه الافتراضات عليها مشاكل علمية ضخمة جدا. فلما يقولوا عمر الحفرية من 300 مليون سنة ل 350 مليون سنة، شوفي الفرق، 50 مليون سنة كده فكة بين الاثنين. تمام؟
0: بس ايه المشكلة؟ ما هو كده كده قبل آدم بملايين السنين.
1: لا، أنا عايزة أثبت لك بس من كده، أنا مش موافق على 300 مليون عشان أكون واضح يعني. بس أنا بوريكي إن الفروق اللي بيحطوها فروق عالية جدا جدا جدا. ده مش زي التحليل، ان اروح اعمل تحليل دم ويقول لي الهيموجلوبين بتاعك 14 جرام. ده مختلف جدا. ده التحليل بالمواد المشعه بيعتمد على افتراضات عاليه جدا، ان مفيش كونتامينيشن، يعني مفيش مواد اضيفت للعينه دي، وانه المعدل ده كان ثابت عبر التاريخ، وان احنا عارفين الكميه الاولانيه اللي يسموها البيرنت ايزوتوب. يعني فيها افتراضات كتيره وممكن نتكلم فيها بالتفصيل. هرجع تاني أقولك إنه لقوا حفرية عبارة عن جمجمة في منطقة المغرب، وقالوا إن دي 300 ألف سنة، وقالوا إن دي هتغير كل تركيبة تصورنا عن شجرة حياة الإنسان. فكل شوية بيكتشفوا حاجة ويقولك دي غيرت الشجرة. الشجرة نفسها افتراضية، الشجرة نفسها ما فيهاش الحلقات المتوسطة. لو انت قلتي ان كان لازم يكون او ان في كائنات اخرى شبيهه بالانسان وبعدين الانسان تطور منها،
0: أيوة،
1: لازم تبقى في حلقات متوسطه.
0: ايه الحلقات المتوسطه؟
1: الحلقات المتوسطه بين القرود مثلا والانسان، عشان أيوة يتحرك من قرد الانسان ما بتحصلش مره واحده،
0: بالظبط،
1: بتحصل على درجات. يبقى لازم الاقي الدرجات دي ليها حفريات. ما بنلاقيش الكلام ده.
0: يعني كل الحفريات الموجوده دي غلط؟
1: لا، مش غلط، الحفريه مظبوطه، بس شرحنا للحفريه هو اللي فيه مشكله. انا مش بشك ان العظمه اتلقت، بس بقول العظمه دي الظروف اللي كونتها، هكلمك عن الطوفان نوح، وهنكلمك على الدفن السريع، ونكلمك عن سرعة ترسيب المواد والعملة الجبال والكلام ده. فإحنا المدد والتفكير هي اللي مختلفة، لكن العظمة بيدرسها الإنسان الملحد والإنسان المؤمن، مفيش خلاف عليها. لكن الخلاف على إزاي بنحدد عمرها وكان شكلها إيه قبل كده.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا ليك يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، أتمنى تكون استفدت من حلقة النهاردة. وسؤالنا بيقول، هل وجود الحفريات يثبت إنه كان في كائنات أو بشر قبل آدم؟ ومن فضلك لو عندك أي إثباتات إنه في حفريات أو اكتشافات بتقول إن فعلا كان في كده، ابعتها لنا وإحنا نكون بنناقشها معاك. ولو عندك أي سؤال من فضلك ما تترددش إنك تكون بتبعته لينا. ولو معترض على كلام النهاردة، نحب قوي نسمع نقط الاعتراض بتاعتك. استنونا وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح، ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

0: قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: فكرت كثيرا فيما تحدثنا عنه المرة الماضية وازددت حيرة.
7: فعلا قضى أغلب الليلة الماضية ساهرا مفتوح العينين ينظر إلى السقف.
6: وما الذي يحيرك يا بني؟ أسماء الله التي أطلقت على المسيح.
7: هذا لأن المسيح هو الله.
6: ألا يكون إطلاق هذه الأسماء عليه لغرض آخر؟
7: أي غرض آخر تظن؟
6: لا أعرف، لكنني
8: يصعب عليك أن تعترف بأن المسيح هو الله.
7: تقاوم وتصارع مع هذه الحقيقة.
6: الحقيقة؟ الحقيقة أنني محتار، وكلما فكرت أكثر كلما زادت حيرتي.
9: الموضوع ليس سهلا يا قاسم.
8: لم نقل أنه سهل،
7: بالعكس قلنا أنه صعب وعميق ويحتاج إلى جهد لفهمه، لأننا نفكر في الله العلي العظيم.
10: ما هو الغرض الآخر الذي تتصوره يا ياسر لإطلاق أسماء الله على المسيح؟
6: لا أعرف، لعله لتكريمه أو لإعلاء شأنه أو تفخيمه واحترامه.
9: فنطلق اسم الله عليه
7: كما نطلق أسماء الملوك والحكام والأبطال والأنبياء على أولادنا.
8: نعم نقوم بذلك، لكن هل نطلق اسم الله على آخر؟
7: كل ما نعمله أن نسمي أولادنا عبد الله، عبد الخالق، عبد الغفور وهكذا، لكن نسمي أحدا الله والخالق والغفور لم يحدث ولن يحدث.
6: هذا ما يحيرني، لعل القصد هو المجاز، يكون الاسم مجازيا أو معنويا.
9: الله، يهوى، الرب، الأول والآخر، السيد، المخلص، الديان، الفادي، كل هذه الأسماء مجازية أو معنوية؟ يصعب علي أن أقبل هذا.
6: وتقبل أنه هو الله؟
8: ياسر يا ابني بهدوء، أنت تقاوم حقا واضحا. مقاومة الحق الواضح صعبة، كأن تفتح عينيك في الشمس وتنكر وجودها. الشمس موجودة وتصدم عينيك بأشعتها.
6: صدقني يا عم قاسم أنا أحاول.
7: ياسر أرجوك إن شئت توقفنا وعدنا إلى البيت لتستريح.
6: لن أستريح حتى أفهم ما نناقشه، لن أهرب.
7: كلنا معك يا ياسر، كلنا بجانبك.
9: لاحظت شيئا هاما في أسماء الله.
8: ما هو يا ياسين؟
9: إنها تصلح أن تكون صفات.
7: أسماء الله صفات له.
9: قد يساعدنا ذلك على الفهم.
7: أغلب الأسماء تحمل صفات تعبر عن أصحاب الأسماء،
6: خصوصا في لغتنا العربية.
9: فهل تقول أن هذه الأسماء التي أطلقت على المسيح كانت بسبب صفاته؟
6: أبي أنت تؤيد وجهة نظر عم قاسم،
7: وهل أنت تعارضه؟
6: أقصد
8: أنت وأنا وهو وهي نبحث عن المعرفة، نبحث عن الحق. الاسم كناية عن المسمى، وهو تعبير على ما يتمتع به الشخص من صفات وميزات. فلو تأملنا في الصفات التي للمسيح لوجدناها نفس صفات الله.
7: المسيح له نفس صفات الله.
6: أستغفر الله العظيم.
7: لا تستغفر يا ياسر، نحن لا نقول شيئا نستغفر عنه، نحن نبحث.
9: البحث قد يجرفنا إلى مزالق خطرة.
7: كل بحث قد يجرف إلى الخطأ وقد يقود إلى الحق.
8: كثير من الباحثين والعلماء اتهموا بالكفر والزندقة، ثم بعد موتهم بأجيال أو قرون تأكد ما وصلوا إليه، فاعترف العالم بهم وآمن بنظرياتهم،
7: مثل استدارة الأرض ودورانها وغير ذلك.
9: فلا مانع من البحث في صفات الله
7: وصفات المسيح.
6: الله سبحانه لا مثيل له، لم يخلق بل هو الخالق، خالق كل شيء، هو أصل الخليقة لا جزءا منها.
7: ونحن الإنسان صورة الله، مخلوق على صورة الله وشبهه، له شخصية متميزة كما أن الله له شخصية متميزة.
10: لكننا لسنا الله أبدا.
9: لا طبعا، نحن لسنا الله أبدا.
6: كذلك المسيح على صورة الله لكنه ليس الله.
8: الإنسان يعكس صورة الله، لكن المسيح هو صورة الله، يحمل أسماءه ويحمل صفاته.
10: لو كان المسيح هو الله فعلا فلابد أنه يتصف بصفات الله. هل هو فعلا يحمل صفات الله؟
8: الله تبارك وتعالى كلي الوجود، موجود في كل شيء، في كل مكان، في كل وقت.
9: بعض الديانات التي لا تؤمن بالله تتصور آلهتهم في كل شيء.
8: هذا يختلف عما نؤمن به نحن الموحدون بالله العلي العظيم. نحن نؤمن أنه موجود في كل شيء، ولكنه ليس هو كل شيء.
10: وما الفرق في ذلك يا عم قاسم؟
7: الله موجود في كل شيء لكنه ليس هو كل شيء. أنا لا أفهم ذلك يا أبي.
6: الهندوس يؤمنون بأن الخليقة جزء من إلههم.
7: ما زلت لا أفهم.
9: يعني الله خلق الشجر لكن الشجرة ليست جزءا من الله؟
7: لا طبعا.
9: الديانة الهندية تقول إن الشجرة وغيرها من المخلوقات جزء من الخالق.
8: نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كلي الوجود والتواجد بشكل شخصي خاص. يقول داود النبي في مزمور 139:
7: إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت.
8: ويقول سليمان النبي الحكيم في أمثال 15:
7: في كل مكان عينا الرب مراقبتين الصالحين والطالحين.
8: لهذا وبالنسبة لنا نحن المؤمنين، فالله موجود دائما يساعدنا، يخلصنا، يحبنا، ويدافع عنا، ويسدد كافة احتياجاتنا.
10: هذا يريحنا ويطمئننا ويجعلنا لا نخاف ولا نقلق أبدا.
8: والكتاب المقدس في العهد الجديد يصف المسيح بكلي الوجود.
6: وأين ذلك يا عم القاسم؟ كلي الوجود المسيح؟
8: نعم، في كل مكان. يكتب الوحي المقدس في رسالة أفسس أصحاح 4 ويقول عن المسيح:
7: الذي نزل من السماء هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل.
9: تشبه القول إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت.
6: هذا قول بولس الرسول عن المسيح، ليست هذه كلمات المسيح نفسه.
8: والمسيح نفسه قال بكلماته المباشرة إلى تلاميذه:
7: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
10: كل الأيام إلى انقضاء الدهر، يعني كل الوقت.
9: إذن فالمسيح موجود في كل مكان في كل زمان.
7: وهل يستطيع

0: ويعلم كل شيء.
1: هذا هو الله كلي المعرفة والعلم،
2: والمسيح يعلم كل شيء.
3: يعلم كل شيء كلي المعرفة والعلم أيضا.
4: هذا ما يبدو.
2: حين نقول كلي المعرفة والعلم، فالمقصود أن الله يعرف كل الماضي والحاضر والمستقبل، الذي نعلمه والذي لا نعلمه، الذي في نطاق معرفة البشر وما ليس في نطاق معرفة البشر.
4: الله وحده هو الأعلم العليم العارف كل شيء.
0: معرفتنا محدودة بما نتعلمه، أما الله سبحانه فهو لا يتعلم.
1: هذا صحيح، معرفتنا محدودة بحواسنا، بما نراه ونلمسه ونسمعه ونشمه ونتذوقه. أما الله جل جلاله فمعرفته ليست محدودة بالحواس،
4: لا تتوقف على العقل ولا التخيل ولا الاستقراء ولا الاستنتاج، بل معرفته تعالى مباشرة قاطعة متميزة خارقة لحقيقة الأشياء.
3: معرفة الله كاملة أبدية، كل ما هو قابل للعلم يعلمه الله.
2: والكتاب المقدس يذكر أن المسيح كان يتمتع بذلك النوع من المعرفة، الماضي والحاضر والمستقبل، ما داخل وخارج الإنسان كان يعلمه. يقول إنجيل يوحنا أصحاح 2 عدد 24 و25،
0: لكن يسوع كان يعرف الجميع لأنه علم ما كان في الإنسان.
2: ويشهد له تلاميذه في يوحنا 16 عدد 30،
0: الآن نعلم أنك عالم بكل شيء. وقال له بطرس في آخر لقاء معه: يا رب أنت تعلم كل شيء.
2: ويقول الكتاب المقدس إن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، وآيات كثيرة تؤكد أن المسيح يعلم كل شيء وكلي القدرة القادر على كل شيء.
0: معجزاته تؤكد قدرته.
1: المسيح عمل معجزاته بإذن الله وقوته.
0: دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: وهل هذا بإذن الله؟
3: طبعا هو بإذن الله، لكن الله سبحانه أعطاه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: هذا يعني أن الله أعطاه كل سلطانه كل قدرته،
2: لأنه هو الله ذاته. كان له سلطان على الطبيعة والعاصفة والبحر، سلطان على الحياة والموت، سلطان على الحياة الأبدية، سلطان على الشياطين.
0: ومن صفاته أنه كائن منذ الأزل. قال: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. عن المسيح نقرأ في رسالة العبرانيين أصحاح 13: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
4: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
3: هذه الآية مذكورة في الكتاب المقدس؟
2: أريها إياها يا مريم.
0: ها هي يا مي، انظري.
3: نعم هي هنا.
1: عدم التغير صفة لله وحده.
2: المسيح هو لم يتغير، هو الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر بعض صفات الله والمسيح. أذكر بعض صفات الله والمسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك الأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
2: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يسعى عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في سفر العدد الأصحاح 13 الآية 26 أن قادش في برية فاران، بينما يقول العدد الأصحاح 20 الآية الأولى إن قادش في برية صين.
2: هناك ثلاثة احتمالات. أولها أن هناك بلدا اسمها قادش في برية فاران، وأخرى تحمل ذات الاسم في برية صين. الاحتمال الثاني، ربما أطلق الاسم قادش على بلد وعلى المنطقة كلها في الوقت نفسه. أما الاحتمال الثالث فهو ربما كانت قادش واقعة بين بريتين، فيمكن اتباعها لأي من البريتين.
1: قال جواسيس موسى في سفر العدد الأصحاح 13 الآية 32 عن أرض الموعد إنها أرض تأكل سكانها، فهل توجد أرض تأكل سكانها؟
2: المعنى أن الأرض خصبة وفيرة الخيرات، فتكون عرضة لهجوم الأعداء الراغبين فيها، فلا تتوقف الحروب للحصول عليها وهكذا يهلك سكانها.

وصلنا اعتراض على ما جاء في سفر العدد الأصحاح 14 والآية 18، القول الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة، لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. فكيف يغفر الله الذنب ويحمل الأبناء والأحفاد ذنوب آبائهم؟ وللرد أقول إن للخطية آثارا أبدية ومالية وصحية واجتماعية، يغفر الله النتائج الأبدية ويرفعها تماما، كما قال للص التائب: اليوم تكون معي في الفردوس. أما النتائج الأخرى فتبقى، ستظل سمعة أسرة اللص التائب سمعة سيئة، وإن كان قد مرض بسبب خطاياه تنتقل أمراضه إلى نسله، وسيترك لهم ديونه ليسددوها.

0: جاء في سفر العدد الأصحاح الرابع عشر الآية الخامسة والعشرون أن العمالقة كانوا ساكنين في الوادي، ولكنه في سفر العدد الأصحاح الرابع عشر الآية الخامسة والأربعون يقول إنهم كانوا ساكنين في الجبل.
1: الكلمة العبرية المترجمة وادي تعني أرضا واسعة بين تلال. في هذه الحالة كان الوادي عاليا تلا لارتفاعه عن الأراضي المحيطة به، فكان العمالقة ساكنين في واد مرتفع نزلوا منه للحرب.
0: نقرأ في سفر العدد الأصحاح السادس عشر من الآية الحادية والثلاثين إلى الآية الثالثة والثلاثين، ومن الأصحاح السادس والعشرين الآية العاشرة أن الأرض ابتلعت قورح، ولكن في سفر العدد الأصحاح السادس عشر الآية الخامسة والثلاثون ومزمور 106 الآية الثامنة عشر يقول إن النار أكلته.
1: حدثت ثورة مؤلمة ضد الله وضد كلمه موسى من داثان وأبيرام من سبط رأوبين ومن قورح اللاوي، وكانت خيامهم جميعا على الجانب الجنوبي من المحلة، فكانوا قريبين من بعضهم. في اليوم الذي عينه قورح دعا موسى داثان وأبيرام إلى باب خيمة الاجتماع فرفضا وبقيا في خيامهما، وذهب قورح ومئتان من رجاله ليقدموا بخورا في خيمة الاجتماع. واتجه موسى وشيوخ بني إسرائيل إلى خيام داثان وأبيرام، فترك قورح رجاله 250 يبخرون في خيمة الاجتماع، وتبع موسى ليؤيد داثان وأبيرام في ثورتهما. ووصل مع موسى إلى باب خيامهما ليرى ما سيفعله موسى، فأمر موسى الشعب بالابتعاد عن خيام داثان وأبيرام وقرح، فابتلعتهم الأرض، وفي نفس الوقت خرجت نار من عند الرب أكلت 250 رجلا الذين قدموا البخور ولم يكن قرح معهم. وقد ذكر قرح مع داثان وأبيرام بسبب ارتباطه بهما في العصيان، فارتبط بهما في المصير. وواضح أن قورح لم يكن في خيمته فلم يصب خيمته سوء، والأغلب أن الخيمة التي ابتلعت هي خيمة قيادة الثورة على كليم الله موسى. ومن الواضح أن عائلة قورح لم تهلك معه، وهذا ما نجده في سفر العدد أصحاح 26 والآية 11. وكان صموئيل النبي من نسل قورح، كما كان من نسل قورح موسيقيون. أما التعبير كل من كان لقورح فالمقصود به أتباعه في الثورة والعصيان ضد الله، وربما كان منهم بعض خدمه ورجاله ونسله.
0: هناك تناقض بين ما جاء في سفر العدد 16:32 حيث يقول إن الأرض فتحت فاها وابتلعت كل من كان لقورح، وبين ما جاء في سفر العدد 26:11 إن بني قورح لم يموتوا.
1: المقصود بأن الأرض ابتلعت كل من لقورح أنها ابتلعت كل من ساند قورح في الثورة على كليم الله موسى، وليس المقصود به إنها ابتلعت أولاد قورح. لو لم يكن الوحي المقدس قد ذكر سوى سفر العدد 16 الآية 32 بخصوص قورح لظننا أن أهل بيت قورح ماتوا، لكننا نرى سلالة قورح مذكورة في أخبار أول ستة الآيات 22 إلى 38، كما جاء ذكر بني قرح في عنوان 11 مزمورا، هي المزامير 42 و 44 إلى 49 و 84 و 85 و 87 و 88. وقد كان داود النبي وهيمان المرنم من نسل قرح. ومما يبرهن أن خيام نسل قرح لم تدمر أن النبي الموحى إليه ذكر في سفر العدد أصحاحي 26 و27 خيام داثان وأبيرام شريكي قرح في الثورة ضد موسى، ذكرهما مرتين، ولم يذكر خيمة قرح زعيم الثائرين، فقد انشقت الأرض تحت خيام داثان وأبيرام فقط، بينما كانت خيمة أولاد قرح بعيدة عن خيامهم.
0: جاء في سفر العدد 18 12 إلى 19 إن البكر يكون للكاهن، بينما يقول في تثنية 12 17 و18 و15 19 و20 إن صاحب البكر يأكله أمام الرب.
1: هناك نوعان من البكر وأول الثمر. النوع الأول للكاهن أجرا له، النوع الثاني للمذبح ولمن يقدم البكر ولضيوف من يقدم هذا النوع من البكر. النوع الثاني هو النتاج الذي يلي البكر الأول مباشرة، هذا النوع الثاني هو الذي يؤكل في الأعياد، ومعنى الكلمة العبرية المستعملة له التالي في العمر، هذا النوع الثاني زيادة على النوع الأول.
0: جاء في العدد 18-17 أن البكر لا يقبل فداؤه، ولكن التثنية 14 من 22 إلى 26 تسمح ببيعه.
1: تأمر الشريعة أن البكر لا يباع، أما ما جاء في التثنية فهو تسهيل لمن يقدم الذبيحة، ففي حالة بعد مكان سكن مقدم البكر عن مكان العبادة كان يسمح له بأن يبيع البكر على أن يستخدم صاحبه المال في شراء بديل عند مكان عبادة الرب ليقدمه للرب بنفس طريقة تقديم البكر حسب ما تقضي الشريعة. لا تناقض هنا ولا اختلاف، إنما المسألة كلها تسهيل لمن يقدم الذبيحة إن كان مكان سكنه بعيدا عن مكان العبادة، فالدين يسر لا عسر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن، البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني، ابذل مجهود.

مع اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والآلام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلموا أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

اخوتي اخواتي ابناء وبنات ليبيا الاحباء، كيف ما قلنا سلام لك من الرب يسوع المسيح ونعمه في الايام الصعبه هذه، واللي نشوفه فيها دم شعبنا الليبي ينزف بشكل غير عادي، ونشوفه في ارواح شبابنا تنتهي من دون حساب. نقول لكم قلوبنا تقطع وعيوننا تدمع من هول اللي نشوفه فيه ونسمعه فيه. والمهم في هذه اللحظات الصعبه إن ندعو ونصلوا ربنا أن توقف حمامات الدم ما بين أولاد بلادنا الوحدة ليبيا. أحبائي أولاد بلادي، نحن اليوم في أشد الحاجة للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق إلا بمشيئة الله ربنا. فكل سلام بشري مزيف وكل استقرار بشري يزول، إلا السلام والاستقرار متاع رب العالمين، فهو دائم للأبد وما يزولش أبدا. وإذا نحن تجولنا بين آيات الكتاب المقدس اللي هو التوراة والإنجيل اللي أوحى بها الله للناس القديسين واللي نسموهم الأنبياء والرسل، وقرينا بدقة وفهمنا، وبعدها تأكدنا أن السلام الحقيقي والدائم لابد ما ينتهيش هو سلام الرب يسوع المسيح له كل المجد.

فمن اللحظة اللي انولد فيها ربنا يسوع المسيح من مريم العذراء بدا السلام على الأرض، ومش حينتهي بكل ونشوف شيء هذا أو المعنى هذا في آيات النبي أشعية اللي تقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. وكذلك إذا تفحصنا أكثر حنفهمه ونعرفه أن سلام المسيح هو كيف النهر اللي يطيح قدامه كل الهموم والقلق، كيف ما قال نبي الله إشعياء.

كانك نهر سلامك. وإذا قرينا في إنجيل لوقا الآيات 2-14 شفنا إن الملائكة سبحت في السماء لسلام المسيح وقالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أخوتي المستمعين ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ويتضح لنا من رسالة الرسول بولس الكنيسة غلاطية إن سلام المسيح هو ثمرة الروح القدس في القلب، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام. وحتى الرسول يوحنا قال في الرؤيا بيش يبين لنا سلام المسيح كواحد من عواميد الملكوت، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. وإذا نحن درسنا ودورنا في كل أنحاء الأرض وكل أفكار وطروحات البشر على السلام وكيف يمكن تحقيقه، طبعا حنلقوا كيف ما قال الرسول بولس في رسالته كنيسة فيليبي 4:7: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. عشان هيك أخوتي المستمعين، كل البشر يتمنوا يعيشوا في السلام المسيح وأمان، واللي مش هيتحقق إلا بالإيمان بيسوع المسيح رب ومخلص شخصي من كل الخطايا. وتردد كل نفس الجملة اللي قالها رب المجد لكل البشرية: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الصراحة أخوتي المستمعين، ما يقدرش الواحد أو ما يعرفش شين يقول في اللحظات هذه اللي نحنا نشوف فيها اللي صاير في بلادنا، لكن الشيء اللي نقدر نديروه بيش نعزوكم وتفهموا اللي صاير في قلوبنا وتفهموا مشاعرنا اتجاهكم باتجاه ابناء ليبيا كلهم، ان نقرأ عليكم مجموعة من المزامير اللي هي حمد وتسبيح لله، واللي هي مخصصة في أوقات الضيق والاضطراب والخوف واللي صاير كيف ما حالة ليبيا في وقتنا هذا. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

فنقرأ في المزمور 91 واللي اكتبها على الباين أو اللي معروف أن داود عليه السلام هو اللي اكتبها. يقول المزمور: المحتمي بقدس أقداس العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب أنت ملجاي وحسني، إلهي الذي به وثقت، لأنه ينقذك حقا من فخ الصياد ومن الوباء المهلك. بريشه الناعم يضللك، وتحت أجنحته تحتمي، فتكون لك وعوده الأمينة ترسا ومتراسا، فلا تخاف من هول الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسري في الظلام، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يتساقط عن جانبك 1000 إنسان، وعن يمينك 10,000، وأنت لا يمسك سوء، إنما تشاهد بعينك معاقبة الأشرار، لأنك قلت: الرب ملجأي، واتخذت العلي ملاذا، فلن يصيبك شر، ولن تقترب بلية من مسكنك، فإنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في جميع طرقك، على أيديهم يحملونك، ليلة تصطدم بحجر قدمك، تطع على الأسد والأفعى، تدوس الشبل والثعبان. قال الرب: أنجيه لأنه تعلق بي، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، أرافقه في الضيق، أنقذه وأكرمه، أطيل عمره وأريه خلاصي.

وكيف ما قال المزمور 141 واللي كتبه داود عليه السلام: يا رب إليك دعوت فأسرع لغاثتي، اسغي إلى صوتي عندما أصرخ إليك، لتكن صلاتي أمامك كالبخور، ورفع يدي مثل تقدمة المساء. أقم يا رب حارسا لفمي، وأحفظ باب شفتي، لا تدع قلبي يتعلق بشيء رديء فيمارس أعمال الشر ما فاعلي الإثم، ولا تدعني آكل من طايبهم، ليضربني الصديق فذلك رحمة، وليوبخني فذلك زيت عاطر لرأسي. أما الأشرار فإني يصلي دائما كي تحفظني من أفعالهم الأثيمة، عندما يلقى بقضاتهم الظالمين من على الصخرة أنيد يسمعون لكلماتي، إذ يوقنون أنها حق، تتناثر عظامهم عند فم القبر كشظايا الحطب المشققة المبعثرة على الأرض. لكن نحوك أيها الرب السيد رفعت عيني وبك لذدت، فلا تترك نفسي عرضة للموت، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن إشراك فاعلي الإثم، ليسقط الأشرار في أشراكهم حتى أنجو تمام النجاة. وتو تعالوا أخوتي المستمعين وأخواتي المستمعات، نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهنة في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك، الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا، بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب، بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

0: أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية، راسلونا على العنوان اللي تسمعوه في نهاية الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح ليكم والرب معاكم.
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مسيحكم مخلوق، مسيحكم ليس أزليا. ده اللي قريته على الإنترنت وواحد كتبه ويقول وبحسب نص التوراة التي تؤكد أن المسيح ليس أزليا. افتح معايا من فضلك سفر المزامير أصحاح 2 وآية 7، يقول كده: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، أنا اليوم ولدتك. بياخدوا جملة أنا اليوم ولدتك على إني المسيح مش موجود منذ الأزل. أول حاجة عايز أقول لك حاجة، من فضلك ركز معايا في المزمور كويس جدا. هل قريت في كل المزمور إن المسيح مخلوق؟ المسيح هنا مولود، ونحن نؤمن أن المسيح مولود من الآب قبل كل الظهور. قبل ما شرح لك الفكرة دي، خلينا أقول لك الأول، كل العهد الجديد أكد على إن هذه النبوة تمت فقط في شخص المسيح. هذه الكلمات لا تنطبق إلا على المسيح. فمثلا في سفر أعمال الرسل أصحاح 13 ومن آية 32 يقول كده بكل وضوح: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا أن الله قد أكمل لنا هذا، نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني. ويذكر اسم المزمور في مزمور 2: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. أنه أقامه من الأموات، غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. هنا بيأكد، وعندنا كمان لو عايز تتأكد أكتر في عبرانيين الأصحاح الأول آية 5 و6، أن هذه النبوة هي عن المسيح والمسيح فقط. أما الأمر الثاني، مسيحنا مولود وليس مخلوق، وده اللي بنقوله حتى في قانون الإيمان. مسيحنا ليه ميلادين، ميلاد أزلي وميلاد زمني. الميلاد الأزلي من الآب قبل كل الظهور. الميلاد الزمني اللي الرسول بولس بيقول عنه في غلاطية 4: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. فهو مولود، ده الميلاد الزمني، لكن الميلاد الأبدي مولود قبل كل الظهور. وعندنا كل الأدلة على كده. يعني يقف المسيح يقول بوضوح: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. ما قالش أنا كنت، أنا كائن أي موجود منذ الأزل، منذ الأزل. لما نقرأ يوحنا 1:1 يقول: في البدء كان الكلمة. أي بدء؟ مش بدء كتابة الإنجيل ولا بدء الخليقة، ده البدء الذي لا بداءة له. في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، كان الكلمة الله، الكلمة اللي هو الله. يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. صار جسدا، هو ده تجسد الكلمة، تجسد الله. ففي ميلاد أزلي وميلاد زمني. عايزك تقرأ معايا الآية نفسها اللي احنا قريناها بتأني شوي وفكر فيها. لاحظ صوت الآب بيقول ايه بالنبوة عن الابن. قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. ما قالوش أنا اليوم ولدتك فأنت ابني. لما يقول له أنت ابني، أي منذ الأزل أنت ابني، بيتكلم عن الميلاد الأزلي. أنا اليوم ولدتك، اليوم ولدتك عن الميلاد الزمني. فالآية تحمل إيه الميلادين؟ بقول لك تاني، فكر فيها مرة تانية. يقول له أنت ابني، أنت ابني من إمتى؟ منذ الأزل. أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. ولما تقرأ نص المزمور كله، ده بيتكلم عن مين؟ عن الابن يسوع المسيح. نقرأ في آية 6 في نفس مزمور 2: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون، جبل قدسي. مين اللي اتمسح بالروح القدس؟ في شخص في كل التاريخ اتمسح بالروح القدس إلا شخص الابن؟ بص كده من فضلك لآية 12 في نفس المزمور: قبلوا الابن لألا يغضب، قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق. مين الابن؟ شخص الرب يسوع المسيح. فهو المولود ميلاد أزلي، ميلاد زمني، بنص الآية بالحرف أنت ابني، أنت ابني منذ الأزل، الميلاد الأزلي، أنا اليوم ولدتك الميلاد الزمني. هل أنت مصدق؟ أنا أرجوك ادي وقت للتفكير. مسؤولية كل إنسان إنه يبحث عن الحق، والذي لا يبحث ولا يفتش عن الحق مسؤول أمام الله، عليه دينونة أعظم. البحث عن الحق واجب أخلاقي. أنا إنسان مخلوق على صورة الله، وضع فيا العقل. دور على الحق، دور على الطريق. مفيش حد هيفيدك أبدا، اوعى تعيش في مسلمات، لكن دور على الحقيقة، وأنا متأكد أنك ستصل إلى الحقيقة. الرب معك.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
2: تقديم أمير كيني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذة كئيب.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرة التحرش في برنامجكم بنوات، معاكم سارة عزيز. حد فيكم يفتكر لما كانت عندها سنتين ثلاثة وابتدت تتعلم كلمة لأ؟ في السن ده الطفل فينا بيبتدي يكون لأ. اللأ دي بتحسسه بالاستقلالية، اللأ دي بتحسس كل واحدة فينا إن إحنا ممكن نقول لأ. في السن ده الطفل بيبتدي يختبر إزاي ممكن يكون ليه رأي لوحده، رأي منفصل عن رأي ماما ورأي بابا. بس فاكرين لما مرة حد فيكم قال لأ اترمى عليه كده شبشب لذيذ، ولا بابا استسهل الريموت وراح خبط حد فيكم بيه؟ لأ دي اتكسرت. اللأ اللي أنا بتعلمها بتعلم أقولها اتكسرت جوايا، فبقى صعب عليا دلوقتي أقول لأ، بقى صعب عليا دافع عن حدودي ودافع عن جسمي. جات لي بنت بتحكي لي، بتقول لي أنا بابايا بيحضني. فقلت لها ماشي، حابة تحكي أكثر عن الموضوع ده؟ فقالت لي آه. بعدين سكتت كده وهي هتبتدي تتكلم، قالت لي عارفة أنا كنت بس مستنية أشوف رد فعلك هيبقى عامل إزاي بعد ما بقولك بابايا بيحضني، هتقولي لي عادي إيه المشكلة ولا هتديني فرصة أن أنا أحكي؟ لأن البنت كانت حاسة إنه هيترمي في وشها ذنب، إنه صباعي هيترفع عليها ويقولها أنت الغلطانة، يعني إيه بابا بيحضنك؟ أكيد مش قصده حاجة وحشة. البنت حكت إنه باباها كان بيعتدي عليها وهي صغيرة، وعمره ما اداها اي مساحه تعبر فيها انها تقول لا. كانت خايفه وكانت موجوعه وكانت متالمه انه ده الاب اللي المفروض يعمل الحمايه، بس ده نفس الحد اللي بيكسر حدود جسمها. وانا صغيره ما اتعلمتش اقول لا، فبواجه صعوبه دلوقتي اقول لا. عشان كده انا بشجعك انك تبقي بتتكلمي اكتر وانك تبقي بتحكي اللي جواكي اكتر. بابا بيعتدي عليكي، عمك كسر حدودك قبل كده، أخوكي بيضايقك بطريقة جنسية واضحة جداً، عايزة تعرفي تعملي إيه؟ استنينا بعد الفاصل.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن وانا صغيرة، وانا صغيرة لما ما تعلمتش ان انا دافع عن حدود جسمي واقول لا، لما بابا كسر حدود جسمي من غير ما اعرف ولا يكون عندي الشجاعة اني دافع عن نفسي. انا جاي النهاردة اقولك انه ممكن يبقى باباكي عمل كده وانا مصدقة، ومش هقول عليكي انك بتكذبي او بتتألفي او كنتي بتتخيلي ده انت كنتي صغيرة، انا مصدقة انه ممكن يبقى باباكي عمل فيكي كده. خوفك النهاردة انك تدافعي عن نفسك مؤلم قوي، عشان كده انا بشجعك تقولي لا حتى لو انت ما قلتيش لا زمان، حتى لو انت فضلتي ساكته لسنين. انا مش بقول انه كل الناس بتعمل كده، بس انا بقول انه في كده

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

لكل بنت. بنعتذر. جيه. بس الموضوع أكبر من كده بكتير. في صورة كبيرة قوي. دبل إم.

0: أصل يوم ليك ويوم عليك ودي تكملة الصورة.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: ايه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك.
1: عشان يغرقهم بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزة الجميلة ومش بنحب الدرس الجميل. هو لازم يدمج المعجزة الجميلة مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزة. لان انت لو تفتكر في القصة ان هم ما فهموش من الارغفة.
0: ايه الارغفة دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح؟
1: الكلام ده كان المعجزة كانت لا بعد الظهر. والقصة الدرامية بتاعتنا بدأت في بعد ما الشمس.
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر، عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف. بتقول
1: بخمس ترغيف وسمكتين،
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا. والناس سجدت له، قالت له انت ربنا بقى. ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين، شعير وسمكتين، اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: وبعدين ايه اللي حصل؟
1: بعدين الرب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى،
0: الدنيا
1: من البحيره. كانت الدنيا ليلت خلاص. واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روحوا الناحيه الثانيه، البحيره الناحيه الثانيه على بعد كام؟ 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانش اقل من كده.